إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88.
3: ربي معك.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. كيف سعدني كثير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة اللواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهرة الزرقاء اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة منتي.
3: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجدي لي معكم.
2: وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانوية وكنت كديروا ورشات ديال الكتابة وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت أنك إن شاء الله مشروع مبدعة متميزة وهذا الشيء تحقق اليوم
3: فعلا أستاذي.
2: هل تتذكرين تلك الأيام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال الكتابة والخواطر؟
3: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس اللي هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي. وكنت حصلت على جائزة ثانية.
2: من البداية عندك أصلا انت هاد الميل. طيب، مادام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن

0: سمعي البصري والسينما بالداخلة. ندور بداية عرف فاطمة الزهراء، أشن هي أهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية؟
1: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم.
0: مرحبا.
1: في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا.
0: ووفي لها والدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
1: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عند الكورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
0: ولا زلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك
1: فعلا
0: في زمن كورونا،
1: كورونا
0: وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة
1: فعلا
0: معك، وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لا أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولازلت أتذكر في إذاعة الداخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة، باش كنت كتحس في زمن كورونا؟
1: فعلا انا استاذي دابا رجعتيني ايامات كورونا.
0: صحيح، نعم، لا أعادها الله لنا
1: لا
0: من
1: لا ان شاء
0: جديد.
1: الله.
0: إذا نواصلوا الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني فاطمة الزهراء.
1: فعلا أستاذي من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي مدينة الرباط. كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو
0: إذا
1: معهد
0: زوجتي بين
1: فعلا
0: هذا،
1: فعلا. وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط، والآن كان
0: وكيفاش كنتي كديري 24 ساعة؟ لا تكفي لمن عنده هذا ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
1: فعلا أنا أستاذي، ولكن
0: تنظيم ديال
1: تنظيم
0: وقتك
1: الوقت
0: كبير،
1: مهم
0: صحيح.
1: مهم جدا. فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني
0: برافو
1: وغيره.
0: عليك، نعم.
1: ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سلك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط. وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
0: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذة كطالبة كان دائما غني ما شاء الله عليك. طيب نمروا لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء، وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني؟
1: اكيد استاذي. فكيف ما كنعرفوا ان التلميذ او الطالب بالاحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو اكيد كيبغي انه يطبق داكشي اللي تعلمه في ارض
0: صحيح،
1: الواقع،
0: نعم،
1: وانه يلقى مجال فين يخدم. لان في نهايه المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وأيضا من أجل العمل. فالبداية ديالي كانت في العمل في الوقت اللي كنت كنقرا في ليزاداك. بعد كنشكر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لأنه هو فتح لنا مجال فين أن يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
0: زوجته بين ما هو
1: فعلا
0: نظري
1: فعلا فعلا
0: وتطبيقي.
1: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفة حتى هو كان عنده تأثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي أيضا في الإذاعة، اشتغلت في إذاعة مدة عامين، كنت
0: إذن
1: كنزاوج.
0: تجربة غنية تبارك الله عليك.
1: الله يكبر بك أستاذي. كنت كنزاوج أيضا ما بين الدراسة والعمل.
0: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد اللي في هذه اللحظات كيستمعوا لنا وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد له يبغيو يعرفوا منك معلومات كتعلق بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، وما كرهتش

0: هناك وفعلا كاملين بغاو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدم تهد العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، أولا بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل المقر ديالو، هذه ملحقة
0: أظن الوحيدة على الصعيد
1: فعلاً
0: الوطني.
1: فعلاً فعلاً هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولاً هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هذا المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين. وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور دياله غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى مستوى الوطني بصفة عامة، وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
0: إذن هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت من هذه المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية. في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمعي البصري أنهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينة الداخلة، خاصة مع هاد الدينامية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية عامة وجهة الداخلة وادي الذهب على وجه الخصوص؟
1: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات وبالثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
0: وفي أيضا حتى التسويق السياحي.
1: فعلا فعلا بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء كيف ما كنعرفوا، وأيضا الرياضات،
0: وهي تقدم المخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله وتوفر الضوء نظرا الشمس اللي ساطعة اللي كتكون.
1: فعلا، وبالإضافة إلى أن الموقع ديالها هو موقع استراتيجي، صحيح، فهو بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشعاع كيكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية، من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية، العادات، التقاليد، ثورات ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هاد الإشعاع ما يكون يزيد غير واحد الإضافة للمدينة باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا،
0: وأيضا كتكون فرصة حتى للشباب والشابات ديال الجهة وانتي نموذج ديالهم بصراحة اللي عندهم واحد الإقبال والقبول لهذا المجال الإبداعي السينمائي الفني.
1: فعلا أستاذي، هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
0: نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة فهد الحق

0: حلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداحة. فاطمة الزهراء، أكيد وانت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كي أهلك أو لكي يدفعني أننا ننتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كاين العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
1: بداية أستاذي، شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية، وشرف لي أستاذي نكون معك اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
0: ربما مريتي من هذه
1: فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معاهم في الأحلام ديال فعلا يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معاهم ويخليهم يديروا داك الشيء اللي كيحلموا به. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات. ما يكونش يفيقش واحد النهار يقول لا راه انا هنايا حيت الوالدية اللي بغاوني يكون هنا ماشي انا. صحيح. وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداك الشيء، بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءه ديالو، بداك الشيء اللي يبغى، بداك الشيء اللي يقدر يدير.
0: وكاين مجالات اللي هي جديدة عصرية، فالجميع أنه الولوج إليها لأن هذه فرص في الحياة.
1: فعلا، وواحد الكلمة كنت كنسمع من ديما بلي أن الفن ما كيوكش الخبز. بغيت نقول لك كيوكي الخبز.
0: يا كيوما من خلال تجربتك.
1: الله يبارك لي وسيم. دونك النصيحة ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمعي البصري أو المجال الثقافي بصفة عامة والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم ويقراوا بزاف وينفتحوا على تجارب جديدة، ولأن هذا المجال كيحتاج انفتاح على المجالات ضروري. هذه حاجة مهمة، حاجة مهمة. الإنسان في مع الدراسة دياله يحاول أنه يستثمر في اللغات لأنها حاجة مهمة، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج أنه يكون عندنا اللغات. وبالنسبة للإبداع فهو يحتاج إلى معرفة بقدر ما كيحتاج إلى موهبة. موهبة بالنسبة للتجربة ديالي. صحيح. موهبة مهمة، ولكن باش كتسقلها
0: فعلا
1: لابد من صقلها بتكوين أكاديمي.
0: يسقل مواهب وكاين اللي خصو غير يسقل. لأن ما عندي لا موهبة ويتطفل على
1: فعلا. هذه عاوتاني
0: تختار مثلا شي حاجة اللي انت كتميل
1: فعلا. وفي الأخير أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله. وحتى دوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة جميلة جدا، بالكفاءة، طاقة كبيرة. فعلا، وكنظن بلي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية، إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
0: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد في كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد. إلى عاد فيه كلمة نختم بها.
1: أكيد أستاذي، نبغي نعود نفكر بلي أن المعهد العالي لمهن السمعي والبصري والسينما بالداخلة فهو كيفتح أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين تسجيل بالنسبة لشروط الولوج، خاصو يكون أكثر من 18 سنة، على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري البكالوريا، جميع التخصصات، وبالنسبة للنقطة 12.
0: هذا المعدل
1: العام. فعلا. وأكيد إلا بغيتوا تعرفوا معلومات

0: اكثر، دخلوا الموقع ديال اسمك ولا انستغرام اسمك، وتلقاو مجموعة ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله
1: أظن
0: يوفق الشباب ديالنا،
1: أكيد
0: وانا
1: إن شاء
0: ثايقة
1: الله،
0: بلي
1: وأنت
0: انهم
1: واجدك فيها عاود غادي يشجعهم أكثر، لأنك منت هاد المدينة.
0: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم. باش
1: مادام إلا عرفوك في المعهد أكيد غادي يتم عملية استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي أنت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك أكثر.
0: فعلا يا أستاذي، فعلا.
1: طيب أظن إذن الأستاذة قداح فاطمة الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني، وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. كما كان نشكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون. وأنا كان عارف تحمجيك وطموحك وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال.

حتى القمر يشاركنا ليالينا، كان يطلل يتبسم ويرجع يهنينا، كان كيدور ما بينا كلام. يا حبيبي يا حبيبتي قل لي فين بالك وانتي بالك فين؟

لما تفكر يوم تبوظ.

خطوة وضحكت جار أو جارة، نخفض صوتنا ويا

ايضا يشفي جروح وينسى هموم ويلوج القلب. واحد النهار تلاقينا وتسالمنا وما ضحكناش، او يمكن ضحكنا وفرحتنا ما حسيناش. واحد النهار تلاقينا واحد النهار

من قراها عشنا أجمل قصة عرف الحب والزمان شراها احنا ومن كتبها.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
2: رياض الوردة.
3: ذاك الرياض وشجاره فيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
2: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
1: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
4: إخراج أنور الجندي. الحلقة 19.
5: أجلس تفضل يا سي مرسى.
6: شرف الله وقدركم نعم السيد الحاج قاسم.
5: وأنا مازال ما حجيت، ولكن كنظن هذا العام إن شاء الله غادي يكتب
6: بحول الله. نعم سيدي، لانه مازال ما عيطوا رجال المكان، وثم كاين هادشي بالاجل. نعم سيدي، والاجل بالمكتب، والمكتب في علم الغيب، وثم علم الغيب لا يعلمه الا الله.
5: تماما، كل شيء باذن الله.
6: وكاينين نعم سيدي بعض الناس اللي ميسر عليهم الله فلوسهم وصحتهم وما قدروش يحجوا. علاش؟ لانه رجال المكان مازال ما عيطوا. كاينين اللي سبحان الله العظيم ما عنده شي عشان الا، وبقدره السميع العليم كيلقى راسو كيطوف بالكعبه وكيصبح سيد الحاج. علاش نعم سيدي؟ لانه النوبه وصلته. وباش وصلته نعم سيدي؟ وصلته بالاجال والمكتب.
5: تبارك الله عليك السي موسى، راك على بال.
6: صباح الله قدركم نعم السي قاسم. انا سيدي وعد بالله من قلت انا عندي شي مبادئ في الدنيا عايش بيهم بخير وعلى خير، كنعلمهم لجدي الله يرحمه. وهاد جدي الله يرحمه كان سمسار حتى هو بحالي. باختصار سيدي، واحد النهار ريات فواحد الشهر باقي كنعقل. نقول لك سيدي شهر شوال، نقول لك سيدي شهر ذو القعده، ما عرفت. المهم باختصار سيدي،
5: صافي صافي اسمح لي يا سي موسى. المهم انا جبتك لهاد الفندق باش نكونوا بعيدين على اعيون الناس. واللي نعت لي الحانوت ديالك هو جارنا المختار، راجل جارتنا هشوم.
6: هي كنعرفهم معرفه صحيحه وتامه، ودرتي مزيان عم سيدي السي قاسم اللي بعدتي على عين الناس، لانه السعر حق والعين حق. حتى انا نعم سيدي في خدمتي كنبغي الامور تدوز مستوره،
5: لهذا بغيتك تذاكر معايا بكل وضوح. سمعتك كتقلب على شي رياض للبيع.
6: وهو كذلك السي قاسم، كلامك مضبوط وعلى صواب.
5: ايوا وشكون هاد الناس هادو اللي ناويين يشريوا الرياض؟
6: الرياضة سيدي بغات وزارتكم الشمال راجل بنتها اللي مازال ما تزوج بها، وهو خدام في الخارج. طلباتني وزوجات فيا ندخل وسيطة بيناتكم، تسلموها الرياض ديالكم للبيع، وراجل بنتها اللي مازال ما تزوج بها مستعد يدفع الثمن علاش ما اتفقتوا.
5: مزيان، ايوا دابا تفهمنا.
6: لهذا المعلم قاسم، الاستاذ قاسم، بما انك انت عم العائلة ان شاء الله وبقدرته معاك غادي يكون الكلام، ومعاك غادي يتم الاتفاق، وانت بينك وبينهم وبينهم وبينك غادي يكون الكلام ويتم الاتفاق.
5: مزيان، ايوا دابا كلامك السي موسى واضح ومفهوم.
6: انا السي قاسم ما تسني غير نجبر لك الخواطر ونكون وسيطة خير. هذه هي المبادئ ديالي، وإلا سمحتي لي نكمل لك على المبادئ الأخرى اللي علمها لي جدي الله يرحمه واحد العام في شهر ذو القعدة.
5: لا أنا مزوق فيك السي موسى، إلا سمحتي لي مرة أخرى إن شاء الله.
6: إيه إن شاء الله، حتى أنا نيت راني مزروب ونسيت باللي راني دربة. الله يهنيك. السي جلال سمح لي إلا وقفتك، بغيت سيادتكم في واحد جوج ديال الكلمات خفاف.
7: سيادتكم الزوج ديال الجاره الشومه ياك؟
6: بذاته وصفته يا سي جلال. الاسم ديالي المختار، والخير فيما اختاره الله.
7: تفضل تفضل، كاين شي منقل؟

0: أيوة.
1: الله يجعلك من المفضلين والمبشرين بالجنة إن شاء الله. الأمر ما فيها استجلال، بغيت تعطيني عقلك وتمشي معايا.
0: نمشي معك؟ فين؟
1: لا ما تفهمش غلط، بغيتك تمشي معايا في الخط وتفهم قصدي ومقصودي، لأنه جاي لعندك بنية حسنة ما فيها لا لف ولا دوران ولا نفاق ولا غبار.
0: تكلم تكلم هاني كنسمع.
1: الله يخليك دائما من المستمعين الأبرار. الأمر ما فيها استجلال هو السمسار موسى لبزي، تتصل مع عم الأنجال. أنجال لا غير تنسبتك. إيوا المهم في الكلام، دار هنا ولهيه، كانوا في شي فندق وتوضحت الأمور، ويمكن السي قاسم عم الأنجال تتصل مع اللغيطة، وأنا اللي كيهمني هو بغيت نعرف الجواب ديالها.
0: إلا سمحتي يا سي المختار وضح كلامك شوية، أنا راني ما فهمت والو.
1: واه سي جلال، تلك العاقل لا توريه والجهل وريه وريه وإلى عماسين وخليه، ياك فهمتي؟
0: فهمت. اللي مازال ما فهمت هو الكلام اللي قلتي قبل من هذا.
1: أخيار وخاص يا جلال نفسك، الأمر ما فيه هو الموضوع اللي كان كيناقش العم مع السمسار موسى لابزي في الفندق، موضوع كيدور على قبل الرياض فين ساكنين نتوما.
0: إياه زيد.
1: الله يزيد بخطواتك الخير سي جلال. المهم الأمر ما فيه، إذا كانت لالا غيتا عندها نية باش تبيع الرياض، وانا كنظن على ما قدرني الله عندها هاد النيه، نسيبي عايش في الخارج جا لهنا شي وتشوف شي رياض. ملي حنا سقنا الخبار انا ومراتي الشومه قلنا اشترى كاين كاين، اللهم في المقربين ولا ياك. دابا فهمتيني مزيان السي جلال.
0: دابا كلامك مفهوم، ولكن اللي مازال ما تفهم لي هو انا مالي، اش دخلني في هذا الموضوع؟
1: لا لا انت السي جلال ما مالك والو، غير بغيت نقول لك زعما أما حسني تبع الرياض وتستقل مع مراتك في شي دويرة بوحدكم وما تبقاش يستكن عند النساب، وإذا صرت شي حاجة من دوك الفليسات اللي غادي تقبط مراتك دير لك شي مشروع ما تعرف بخير فين كاين، فهمتي؟
0: قول يا سي المختار، ونفرضوا هاد الرياض غادي يتباع، شحال جهدكم بالسلامة تعطيو فيه؟
1: الخير والبركة نعرفوا بعدا غير نتوما شحال كطلبوا، إذا نسيبي سلكوا الثمن ما نبدلكم بشي حد آخر.
0: واخا انا ما نوعدك بحتى حاجه، لانه ما ديالي رياض ما نوالي تشرعي فيه، بالحق ناقشوا هذا الامر مع اصحاب الامر، وديك الساعه اللي في المكتب غادي توصل.
1: كلامك حلو تبارك الله عليك، الوالين سيادنا الحكماء قالوا اللي ما تقعد معاه في مائده وما تدي منه فائده ما عرفتو غير زائده.
2: سمعي عليها ها حجة أخرى جديدة تضافت للحجاج على كلامي اللي قلت لك.
3: أش الجديد؟ قول نسمع.
2: عمكم السي قاسم الرجل العاقل المحترم اللي كانت نواياه كلها مستورة اليوم تفضحات وبالبيان.
3: مالو أشنو دار؟
2: اتفق ليلة مع رئيس الوكالة السياحية فين خدام أنا على المشروع ديال الفيرما اللي أنا مولاه، وضربوا بعرض الحائط الملف ديالي وفتحوا ملف آخر جديد باسم عم قاسم.
3: ما فهمتش فين كاين المشكلة فريد؟
2: المشكل باين كاين في التنوعية، في التلاعب في فكرة المشروع اللي تعبت على الدراسة ديالو. تصوري أن المشروع بقات الفكرة ديالو هي يالله الملفات اللي تبدلوا، بدل ما نبقى أنا المسؤول صبح عمك هو الكل في الكل. وهذا بيناتنا وسمح لي نقولها لك، نصب احتيال سرقة قام بها عمك.
3: شوف فريد، إلا كنت كتهم عمي بالسرقة شنو غادي نقولوا في حق المسؤول ديالك رئيس الوكالة السياحية؟
2: بسيطة، حتى هو سارق، سارق متواطئ مع عمك.
3: إذن هنا كتنتهي المسألة، بزوجهم شركاء في السرقة، كان على الرئيس ديالك يرفض طلب تنفيذ المشروع لأنك أنت مولاه وأنت اللي تقدمتي به نهار الأول ومعك تم الاتفاق باش عمي ما يلقى فين يدخل داك الساعات.
2: متفق معاك يا ليلى، ولكن سبب هذه المشاكل كلها عمك، خدم جميع وسائل الإغراء باش يستولي على المشروع.
3: حتى أنا متفق معك فريد، ولكن لو كان ملقى اللي يساعده وكان الرئيس ديالك راجل نزيه كيتسم بالشفافية، عمي غادي يوقف عند حده، هو غراه لاخر مهد ليه الطريق وانت صبحتي في خبر. كان العملية مدروسة لأنه كامل الصراحة، حتى انت راه ما عندك لا جهد ولا مال ولا نفوذ.
2: ولكن عندي عقلية ليلى، أنا صاحب فكرة المشروع.
3: هاد المنطقة فريد باش كتكلم أكل عليه.

0: الظهر وشرب. اليوم كفة المال كتوزن كتر من كفة العقل، وبالمال كتصبح عاقل وخا انت احمق، وقوي وخا انت ضعيف، وجميل وخا انت عايب، ومفكر وذكي وخا انت جاهل وبليد.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. ويتك ويتك ويتك ويتك ويتك ويتك على الضحكات والابتسامة المشرقة والأنوار. شوفي شوفي يا لالة سميرة هاد الزين، دخلت عليك بالله، واش هاد الفن يفرطوا فيه الناس. الله الله الله، يا ذاك الإنسان يا ذاك الإنسان على زين فيه.
2: أجلا أجلا لوط خلاص، راه الغدا غادي يبرد.
1: إلا برد يعاود يسخن. اللي شاف هاد الزين ينسى راسو، ماشي غير الغدا. ويتك ويتك ويتك، ويلي ويلي على العيون اللامعة الصافية الخالية من كل دميعة. هك هك يا سميرة هك، أعطيها ترضع هي الأولى، عاد نتغدى تشبع هي ونجوع أنا.
2: هادي كاع محبة زعما؟
1: معلوم محبة فوق الأوصاف، فوق حب المال واللؤلؤ والماس والمرجان.
2: هاي هاي هاي، هذا حب ما عنده حدود.
1: ما عنده حدود، ما عنده قيود. شوفي شوفي شوفي شوفي الحمرار على الخدود، خدود لالة سناء.
2: يلا يلا أراها لي نرضع وتغدى غداك باش نمشي ننعس أنا وياها.
1: بلاتي بلاتي بلاتي يا سميرة، فكرتيني. قربي قربي قربي حدايا.
2: أشنو؟
1: قربي مازال، ما بغيتش نعوض.
2: هاني مالك؟
1: تلاقاني المختار راجل الشومة جارتنا، قال لي شي كلام ما بغاش يدخل راسي، بغيت نعرف واش فراسك حتى انت ولا لا.
2: اش من الكلام هذا؟ الله يسمعنا خير.
1: ما عرفنا خير ما عرفنا شر. قال لي بلي عم قاسم اتصل بشي سمسار باش يتفاهموا على بيع ديال الرياض. هذا فاش ساكنين، واش الوالده ناويه تبيع؟
2: ما فراسي حتى حاجه من هذا الكلام. وشكون الشاري؟
1: الشاري الخطيب اللي بغى يتزوج برانيا. انت الشومه جاتنا، اش هاد الشقليب بانا سميره؟ انا راه ما بقيت فهمت والو.
2: واش انت متاكد من هاد الكلام؟
1: انا كنقول لك الراجل وقفني، راجل الشومه، وفسر لي كل شيء، والنسيب مستعد يشري الرياض، وعم قاسم داخل في القضيه.
2: ياك ما غير مدوخ راسو وبدا كيدعق عليك.
1: يا انا دابا كنضعق عليك حتى انت. الراجل فصيح موقد في كامل قواه العقليه، على منين بغى يجيب هاد الكلام لو كان ما فراسو كل شيء؟ سولي الوالده ديالك راه هي تعطيك الاخبار.
2: ايوا العجب هذا، زيدني عليك حتى انا ما بقيت كنعرف اش كيدور في هاد الرياض.
1: هادي شي مناوره نوويه كدور بحسي مسي.
3: امي امي،
2: صافي صافي بنيتي، هالغدا موجود.
3: ماشي الغدا اللي بيا امي، بغيت نعرف اش باقي دار موسى السمسار، واش ما ردش عليك الخبر؟
2: مازال ما شفتو. بالحق باك قال لي بلي اتصل بلو صغيتها عم بناتها وجبد معاه الموضوع ديال الرياض، والقضيه راه باقيه في المشاوره.
3: خاصك امي تسربيو راسكم، ما حد فريديريك محمس قبل لا يغير رايو وصدقوا شي ما درناه.
2: ايوا غير تهنا يا بنيتي، راه حتى باك اتصل بنسيبهم داك جلال راجل سميره وفهمو مزيان وشجعو على البيع. راني خدامه معاك كنضرب هنا ولهي، غير صبري.
3: ايوا امي الا شفتيهم معينهم في شي بيع قلبوا في جهه اخرى.
2: هذاك الرياض اللي تشهيت ليك ما نمشيو حتى ناخذوه ان شاء الله، بغى اللي بغى وكره اللي كره. علاه انت وفريديريك ساهلين عندي فداك الرياض؟ الى حياني الله تدوزي عرسك
3: ان شاء الله. يا امي امي، عقلتي واحد النهار كنت عاودت لك على واحد الحلمه حلمتها.
2: عقلت بنيتي داك الشيء فاش لقيتيني كنفكر. شوف سبحان الله، المنامة تحققت بجهد الله، وحتى انتي نيت مرضيه من النهار خرجتي من القرايه، وانا كندعي معاك وكنقول يا ربي يا ربي طيح بنيتي في شي نقرا فين يغبر نحاسها. شي قلتها من الدماغ.
4: هنا لالا غيتا، هاد التحليلات الجداد ديال هشام وهاد التقرير الطبي.
5: واش من جديد السي قاسم؟
4: ايوا ابتسمي بعدا وزولي عليا ديك الغباشه.
5: ما كرهتش لا من الثاني حتى في الضحك. واش باقي موجود؟
4: موجود وباقي، غير ضحكي ونشطي وفرحي ليا مع راسك. هانتي هاد التقرير الطبي كيقول كاين امال باش ولدك هشام تحسن الحاله ديالو.
5: الحمد لله.
4: ايوا لان مرات السيده باش تصاب باقي جديد ومبكر، خاصو العلاج وعلاج شويه طويل، لهذا هشام لازم عليه ومن المفروض يتبع الدواء ويتبع نصائح الطبيب بحذافيرها، ومع الايام بحول الله غادي يتشافى نهائيا. ايوا صافي يا لاله غيثا، على خاطرك
5: ريحتيني وخرجتيني من واحد الهم كان ثقيل على قلبي، كنشكرك بزاف بزاف.
4: هذا واجب. ايوا الا ما وقفت بجنبك انا شكون كنتظري غادي يوقف؟ ها ما عليك الان غير تخبري هشام وتبشريه بالمفاجاه وتقولي له ما عنده مناش يخاف، يتبع غير العلاج بانتظار.
5: شكرا السي قاسم. ايوا نمشي نوجد لك بعدا شي برداتي.
4: لا لا بلا ما تعبي راسك على الله غيت الله يهديك. ايوا جلسي، مازال بغيت نتكلم معك في موضوع الرياضه، واش فكرتي في الكلام اللي قلت لك؟
5: فكرت السي قاسم وحيره، انا ما سخيتش نخرج من الرياض، ولفتو جمع لي ولادي وامي ونسابي، ما عرفتش في الحقيقه كيفاش غادي نتصرف.
4: اسمعي يا لاله غيتا، المشروع ان شاء الله اللي غادي نديرو في الفيرما غادي نستيك في الرياض نهائيا، غادي نبني لك تما سكن عمرك ما حلمتي به، والوالده غادي تبقى معك، وبالنسبه للولاد خليهم شويه يشعروا بمسؤوليتهم ويكونوا احرار نفوسهم، واعطيهم باش يشريو ملكهم ويعتمدوا شويه على ريوسهم، وانت راكي مراقباهم من بعيد. ايوا ومريضنا ما عنده بال.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة 19 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، محمد رزين، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي.

0: العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك من الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار واللحم واللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، فيعطيه تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغرب لها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة، ومول الحانوت لا يزن

يعني على أنك أنت هو منبع الغش، وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة، ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مك أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات توضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي. إذن هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يعني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن دياله طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان كيسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني

رجليه رقي وقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفك المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الكل وين هو بون بدلون والكل ليهم وين هو بون الناس يا الله تم على الحال على

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من

الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر. منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل

0: تمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت صرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن، كان مبناها مفقودا لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج، إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه؟ أم كان إيديولوجية براقة؟ أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام؟ أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك؟ لكن كما نعلم جميعا ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لضبط هندسة الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. أهلا وسهلا بكم في لقاء إذاعي صباحي جديد يرجوه طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أن يكون بداية يوم جميل مليء بالنشاط والتفاؤل.

مستمعين في كل مكان أنتن وأنتم الذين تتقاسمون معنا عبر راديو إذاعة الدخل هذه اللحظات الأثيرية بطعم صيفي، نرجو لكم صباح

يتهادى على أجنحة النور، وصيفا يفتح نوافذه للشمس والأمل، ويمنح الأيام لونا آخر من البهجة.

أكيد مستمعين، حين يشرق الصباح تشرق معه الأحلام، وحين يحل الصيف تتجدد في النفوس رغبة الحياة وتزهر المواعيد الجميلة. من هنا مستمعين عبر أثيركم راديو إذاعة الداخلة نبعث إليكم أصدق التحايا ونرافقكم في رحلة إذاعية عنوانها الود والكلمة الطيبة والحميمية. في مثل هذه الصباحات الصيفية يهمس النسيم بحكايات البحر، وتبتسم السماء بلونها الصافي، وتولد في القلب أمنيات جديدة. حيثما كنتم وإنما وجدتم، صباحكم مستمعين الأعزاء خير، وصباحكم محبة، وصباحكم مفعم بالأمل.

حقا وصدقا، ما أجمل أن نستقبل صباحا صيفيا بقلوب مطمئنة وكلمة طيبة ولحن عذب يلامس الوجدان. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمرافقتنا في لحظات من الفائدة والمتعة والأنس.

إلى كل من استيقظ وفتح نافذته على ضوء هذا الصباح، وإلى كل من يقود سيارته أو يبدأ عمله أو يحتسي كؤوس شاي أو فنجان قهوته على مهل، لكم ولغيركم منا تحية صيفية عطرة تحملها نسمات البحر وترافقها أنغام الموسيقى.

صباح الصيف حيث تتسع السماء للأمان وتصبح التفاصيل الصغيرة مصدراً للفرح، شروق شمس ونسمة بحر وابتسامة عابرة وكلمة صادقة. صباحكم مستمعين سعادة، فأهلاً بكم في موعد إذاعي جديد، كل حلمنا وهمنا فيه أن نسعدكم وندخل على نفوسكم البهجة والانشراح، إن أدبا أو طربا.

لكل الذين واللواتي انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع إلى فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الصيف. حين يعود أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن، حين يعود أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن في عطلتهم الصيفية، يعود القلب إلى نبضه. فما أن تطل أيام الصيف حتى تبدأ أفواج الجالية المغربية المقيمة بالخارج في شد الرحال نحو وطنها الأم، وكأن بينها وبين المغرب موعدا سنويا لا يخلفه الزمن. إنها ليست مجرد عطلة، بل عودة الروح إلى الجسد ولقاء القلب بمنبعه الأول. يصلون محملين بحقائب السفر، لكنهم يحملون في صدورهم ما هو أثمن من الأمتعة. يحملون الشوق ويحملون الحنين وذكريات الطفولة ورائحة الأزقة وصوت الأذان ودفء العائلة ولهجة الوطن التي لم تستطع سنوات الغربة في ديار المهجر أن تمحوها من الذاكرة. نعم، تغمرهم الفرحة منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم أرض المغرب، فيشعرون أن المسافات الطويلة قد تلاشت، وأن الغربة بكل قسوتها قد انكسرت أمام حضن الوطن. فالمغرب بالنسبة لهم ليس مجرد بقعة جغرافية، بل هو الهوية والانتماء والجذور التي لا تنفصل عن الإنسان مهما ابتعد. في المدن كما في القرى تنتظرهم الأمهات بلهفة، ويستقبلهم الآباء والأهل والأصدقاء بقلوب مفتوحة. فتعود البيوت إلى نبضها، وتمتلئ المجالس بالضحكات، وتستعاد الحكايات المؤجلة، وكأن الزمن توقف انتظارا لهذه اللحظات الحميمية الجميلة. إنها أيام تتجدد فيها صلة الرحم، وتنتعش فيها الذاكرة، ويزداد فيها حب الوطن رسوخا. فالمغاربة المقيمون بالخارج يثبتون كل صيف أن البعد لا ينقص من الانتماء، وأن الوطن يسكن القلوب قبل أن تسكنه الأجساد. فمرحبا بكل أفراد جاليتنا المغربية، سفراء وطنهم في مختلف بقاع العالم، الذين يحملون صورة المغرب أينما حلوا وارتحلوا، ويعودون إليه كل عام بقلوب تفيض شوقا وحنينا ووفاء. نسأل الله أن يديم عليهم نعمة اللقاء، وأن يحفظهم في أسفارهم وإقامتهم، وأن يبقى المغرب دائما أرض الأمن والمحبة والدفء، وموطن الفخر الذي تشتاق إليه الأرواح قبل العيون. ويبقى الوطن مستمعين الأماجد هو الحب الذي لا يشيخ، والعهد الذي لا يذبل، والحنين الذي لا يخبو، والدفء الذي لا تعوضه بلاد الدنيا كلها. قد تمنح الغربة الإنسان خبرة ورزقا وآفاقا واسعة، لكنها
لن تستطيع أبدا أن تمنحه وطنا بديلا. لذلك يعود المغاربة المقيمون بالخارج كل صيف، لا لأن العطلة قد حانت وحلت، بل لأن القلب قد اشتاق، ولأن الأرواح تعرف دائما الطريق إلى أرضها الأولى. فأهلا بكل عائد إلى وطنه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار عملية مرحبة، وأهلا بكل قلب ظل معلقا ببلده المغرب وهو بعيد عنه. جعل الله كل عودة لقاء سعيدا، وكل سفر آمنا، وحفظ المغرب عزيزا شامخا يجمع أبناءه تحت راية واحدة ومحبة واحدة ووطن واحد، لأن وطننا من أعز البلدان. وكما غنى نعمان لحلو: بلدي يزين البلدان.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. كيف وعدناكم مستمعتنا مستمعين الكرام أننا ضمن فقرة غذاء ودواء، وما دمنا فصل الصيف لكي يكون في الحمان شدة الحرارة، فقد ارتأينا أن نخصص كل الحلقات فصل الصيف لتقديم وصفات لعصائر. حلقة اليوم اللي نقدم فيها إن شاء الله ربنا وصفة عصير الفقوس مع الليمون البرتقال والزعتر. إذن بالنسبة للمقادير، حاجتنا في حبة فقوسة وليمونة برتقالة وملعقة صغيرة ديال الزعتر، وطبعا حسب الرغبة وحسب الإمكانيات إلى قدنا نضيف حبة ديال كيوية طبعا إذا كانت متوفرة وفي الإمكان. طريقة التحضير، نحكو الفقوسة ونزيدها عصير ليمونة وملعقة صغيرة ديال الزعتر، واللي عنده إمكانية ديال اللي يوفر حبة فاكهة كيوي فاقطع طرفة صغار. طبعا ما دمنا فصل الصيف هذا عصير منعش كيرطب الجسم في الحمان، لا سيما كيف قلت فصل الصيف لانه كيروي الجسم. بصراحة هذا العصير وانا شخصيا جربته منعش حتى وخفيف على الجسم، وفيه فوائد صحية خصوصا في فصل الصيف، وفيه ياسر من الفوائد الصحية. فالفوائد الصحية العصير الفقوس والليمون البرتقالة والزعتر والكيوي اللي نشوفها في كل مادة من هذه الأطعمة اللي كيشتمل عليها هذا العصير. فبالنسبة لحبة الفقوسة فهي ترطيب قوي، فيها 95% كلها ما كتعوض السوائل اللي كتضيع عن طريق العرق في الحمان، وأيضا مدير البول كي ينقي الكلاوي وكي ينقص الانتفاخ، وسعرات الفقوس كيف تعرفوا قليلة وصالحة للناس اللي داخلين في حمية أو دايرين الرجيم، وفيها مضادات أكسدة كيف فيتامين سي والكوكور بيتاسين اللي كيحاربوا الالتهابات. أما المكون الثاني اللي هو الليمون أو البرتقال، فكيف تعرفوا في فيتامين سي كيقوي المناعة وكيعطي نضارة للبشرة ديالنا وكيساعد على الهضم، فالحمض دياله كينشط العصارة ديال المعدة، وهو أيضا مضاد للبكتيريا كينقي الجسم وكيعادل قلوية الدم وكيعطي انتعاش وكيغطي على طعم الزعتر القوية في هذه الوصفة ديال العصير. أما المكون الثالث فهو عشبة الزعتر، فكيف تعرفوا هو مطهر طبيعي، فيه ثيمون اللي كيقتل البكتيريا والفطريات، مهدئ الكحة، السعال صالح واللزوين في الجهاز التنفسي في الصيف من المكيفات كينشط الهضم وكيخفف الغازات والنفخة، وهو مضاد للأكسدة وكيحمي الخلايا من الشيخوخة. أما
أما اللي عنده إمكانية أنه يضيف لهذا العصير حبة الفاكهة دي الكيوي، فالكيوي إذا كانت متوفرة عامرة بفيتامين سي، هي حبة واحدة فيها أكثر مما في برتقالة، كتوفر على ألياف، كتساعد على الهضم، وكتعطي إحساس بالشبع، فيها إنزيم الإكتينيدين لكي يساعد الهضم أو هضم البروتين، وهو غني بالبوتاسيوم، وأيضا كيساهم في أنه كيعدل ضغط الدم. أما إلا بغينا نعرفوا مستمعتنا مستمعي الكرام الفوائد ديال هذا العصير

بكامل مكوناته، فهو أولا كيساهم في الترطيب، فيها أملاح معدنية كيعود الجسم على العرق ديال الصيف اللي طبعا كيضيع، كينقص من الانتفاخ، وطبعا الفقوس والزعتر بجوج كينقصوا الماء اللي كيكون محبوس في أجسامنا، وهذا العصير كيقوي المناعة. فالليمون والكيوي والزعتر كلهم مقويات. وما تنساش أخي المستمع، أختي المستمعة، أن هذا العصير كينعش النفس، فالليمون والزعتر كيعطيوا واحد الريحة منعشة وأيضا خفيف على المعدة، وما فيه سكر وما كيديرش التخمة. وسابق ما نكملوا هذه المعلومات حول هذا العصير، هذه نصائح سريعة ومفيدة. أحسن وقت نتناولوا في هذا العصير هو على الريق أو بين الوجبات مثلا في القيلة، وما نكتروش الزعتر، فملعقة صغيرة كافية حيث هو قوي ومجهد أكثر على صحتنا. وكينصحونا خبراء التغذية والأطباء أننا نشربوا هذا العصير، وفي الحقيقة هذه قاعدة في كل العصائر، أننا نشربوه فور أننا عدلناه باش ما يضيعش فيتامين سي ديال الليمون والكيوي. هذا العصير مستمعتنا مستمعين الكرام فيه هو بمثابة ديتوكس طبيعي 100%، فهو مطهر الجسم ديالنا من السموم، ونقدو نعدلوه بالعجلة، ما كياخدش منا وقت كتير، فشربوه ولكم الحكم وبالصحة والراحة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنجد اللقاء بأسماعكم الطيبة أكيد ضمن سلسلة الاهتمام بالثقافة الحسانية، واللي كيف تعرفوا جميع هي ثقافة ما شاء الله غنية، فيها معارف، فيها جماليات على مستوى التعبير. فهذه الحلقة ومشكورا ضيفي اللي هو نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية، وما نساوش أيضا أنه شاعر ما شاء الله عليه، معي سي محمد الحسن أهل الصعيدي. وموضوع هذه الحلقة موضوع أيضا عنده أهمية، كيف تعرفوا أهل الصحراء وهم سادة المجد والكرم، عندهم ثقافة شعبية مهمة جدا، وكتقدم أيضا معلومات ومعارف أساسية. في حلقة اليوم لهن نركز إن شاء الله ربنا على واحد الثقافة، تعرفوا بأن الإبل في حياة الإنسان ببادية الصحراء فهي رفيق دربه، كي يسميها البعض سفينة الصحراء، يبتها شكواه ترافقه، هي جزء من حياته، وما يقدر يعيش في بادية الصحراء دون ما تكون الحية والإبل، لأن ولكن الجميل أن الإنسان في بادية الصحراء لأنه كيحترم الممتلكات ديال الآخر كيدير واحد العملية جميلة، وهي موضوع ديال حلقة اليوم، وهو أنه كيمور، بمعنى كيعطي علامات كي تكون بالكي بالنار في واحد الجسم ديال الإبل. وهذا هو موضوعنا، وغلاه نستفدوا منه كتير في إطار علاقتنا ب في إطار حديثنا مع السي محمد الحسن أهل الصعيدي. سي أهل الصعيدي مرحبا بك، وخا هذه ما عدت نقال معك لأن ما شاء الله عليك عدتي واحد من أبناء إذاعة الداخلة الجهوية، مرحبا بك. طيب عندي لك سؤال، وهو شنهي العلامات اللي كيوضع الإنسان ببادية الصحراء على الحية ديالو، بالخصوص الإبل، ياك أنها فشتو غد ما يجي واحد أخر وياخدها وهي ملك، هذا فيه نوع من حقوق أو احترام هاد الممتلكات ديال الآخر. نبغيوك الله يربحك إلى قديت أنك توضح للمستمعين أكثر هاد المسألة.
1: شكرا أحمد. الله الحقيقة هي نقولوا كيف قلت، هي ما هي علاقات العلامات على الإبل والحروف
0: تماما،
1: هل هي مشابهة لها أم هي عكس ذلك؟ هذا معناه نقوله مثلا بالحسانية شن هي نيران البل كيف قلت. هناك يعني الكاف والقاف، هذو حرفان لقبيلة واحدة، ولكنها ما شاء الله اللهم يبارك قبيلة وافرة، حرف القاف وحرف الكاف هما كلهم مكانهم واحد على العنق الجمل الأيمن.
0: وهذه راه تشبه في الوتات الماتريكول، فاش كتشوف كتعرف أنها ديال منطقة معينة،
1: تشبه ماتريكول السيارات
0: ولكن بواحد المعنى آخر
1: تماما. هذه القبائل، هذه القبيلة قبيلة واحدة،
0: ولكن رموز ديالها
1: حرف الكاف وحرف القاف، واللي ما هو منها ما يجيرها محاد، ممنوع منع كليا،
0: ويتم احترام
1: ونظام. زين، هناك قلنا الكاف والقاف، هذا يعني يعني الأحرف تطرح على حالتها على الإبل، وأكثرها كيف قلت لك يكونوا على عمق الجمل.

0: من الأيمن قرب الرأس، ومن الأيمن قرب، هذا مهم الموضع الذي يتم اختياره.
1: نعم. أما الإشارات الأخرى، الإشارات الأخريات يعني تشبيه الحروف بالأمازيغية تماما. هناك حرف لا، حرف نفي، حرف لا ماليف، حرف لا يكون على على على قائمة الجمل الأيسر ولكن في اتجاه الأمام،
0: سبحان الله،
1: وصاد قدام.
0: آه.
1: وإذا كان صاد تحت هو حرف الكاف الأمازيغية 100% اللي هو الماليف. تطرح أفقيا ولا عموديا، وهذا الحرف إذا كان رأسه في اتجاه كيف نقوله الأسفل يكون هو حرف الكاف عند الأمازيغية. زين. هناك إشارات أخرى، وهناك إشارة زيرو، لا زيرو قاع كبير،
0: صفر.
1: زيرو صفر هو التصورة عند الناس على البن. هذه التصورة هي حرف الراي عند الأمازيغية بعينها، ولكن الإشكال هو زيرو فعلا عند حساب اللغة اللاتينية، وهو حرف الراي عند الأمازيغية المرقق. وإذا كانت الراي مغلظة تنتر منها هذه التصورة إشارة صغيرة تجاه الأسفل، فهمت؟ أما إذا كانت تتوسطها نقطة اللي هو زيرو، تتوسطه نقطة، فهو حرف السين عند الأمازيغية. نقول حرف الصغيرة قصة نقطة، هاي السين بالأمازيغية 100%، فهمتك؟ وإذا كانت تتوسطها إشارة من الداخل تقرن بين جوانبها اللي هو زيرو، فهي حرف الباء عند الأمازيغية. وإذا كانت تتوسطها هذه الإشارة من الوسط عموديا فهي حرف الهاء بالأمازيغية. وهناك إشارات أخرى، هن خط واحد لا واحد قاعد له واقف عمودي، وهو الشاهد عند أهل النيران بالحسانية، هذا هو النون بالأمازيغية واقف. وإذا تضاعف فهو النون المشددة، لأن كل حرف مشدد بالأمازيغية يشعل حرفاني.
0: صحيح يا أخي، لأنه مضاعف، كتاب تضعيف ديالو.
1: هناك حرف الدال، فإذا كان هذا الحرف في اتجاه الأسفل فهو دال الأمازيغية 100%. وإذا كان وسط الكلمة يكون بداخلها ويكون في نهايتها ويكون مستقلا بين الكلمات، فهو أداة ربط ما بين الكلمة والكلمة اللي هو دال الأمازيغية، فهمت؟ وإذا تضاعف وسط الكلمة فهو مشدد كيف نقوله الداخلة، الداخلة اللي كنت نكتبها بالأمازيغية، لأن نديرو دالين صادين التحت ياك، ونديرو زيرو صغير هو الليف، ونديرو الخاء الخاء معرفة صادر فوق، ونديرو النون مقلوبة اللي هي الإل، ونديرو زيرو راهي اللي هي الداخلة، هاي الداخلة. زين. أيوة، لأن نقوله وهناك أي، وهناك أي هو الدال ومعه عالم من المقدس، الراية المغربية ضريح في حرفين أمازيغية، شنو هما؟ الكاف صاد تحت والدال معاه، يا نجمة يا نجمة، أمتاك المقدس حرف الكاف أي لماليف، وهما النجمة التي تعبر عن دعائم الإسلام الخمسة. أما الأحمر في الراية فهو دم شهداء المقاومة من أجل إعادة محمد الخامس للبلاد.
0: صحيح، نعم. إذن الأحمر يدل على الدماء الزكية دفاعاً عن استقلال وكرامة الوطن،
1: والدال دعائم الإسلام.
0: صحيح، وخمسة.
1: نعم. هناك حرف التاء بالحروف اللاتينية التي هي لبابها تنطرح الجمل من الأيمن وعلى اليسار، وهو النقلي بالحسانية، يقولوا النقلي يجعل على الجمل مما شاء مالكه،
0: عنده اختيار.
1: وهناك قدم الحوارة، لا قرأك الحوارة هي الطيرة، يجعل على الجمل من الناحية اليسرى على القائمة، يكون في اتجاه الأسفل عصاد التحت في أغلب الأحيان. وهناك النقطة على أشكال مختلفة، النقط قال لدي نقطتين، قال لدي نقطة واحدة، قال إلى قبل ذلك.
0: نعم.
1: فلننتقل من هنا إلى أذن الجمل، الأذن، لا هذه الأذن.

0: قائمة، وهناك القرمة وهو كمور صغير على الخشم إذا كان صغيرا.
1: جميل. وسبحان الله هذا الكي ديال هذا المناطق في جسم الجمل، كيف قلنا هذا نوع من التواصل بين مالكي هذا الإبل، ياك فاش توغد في الصحراء أن تكون إمكانية مولاها. أي صحيح،
0: هذا الدبل فلان لا تقربوها.
1: وهذا في الحقيقة كيقوي الروابط وفيه قيم.
0: دائما توقع المشاكل بين الناس ويلحقوا لها محكمة ويلحقوا لها شيء، منين يقول حد زايلة ما عليها نار وتخبرك منها. هذا ما عليها علامتك،
1: وكيكون معروف المالك ديالها بديك الرموز ديال الحروف اللي
0: كاينه. وكل قبيلة محترمة حرمة ما تديرو.
1: وهذا فيه نوع من التواصل الجيد. طيب أنت تكلمتي على حروف شرتي لهم كرموز كي يتم فيهم الكي، يكن نميزوا مثلا بين إبل وأخرى. يمضر يكن الحسان ياسي أهل صعيدي فيها كلمات نكتب بحروف بدون اقتران بمعنى مفصول. مزيان هذا السؤال أوحالي بحديثك.
0: سؤال مهم جدا أحمد. والله الحروف الكلمات الحسانية غير متصلة هي موجودة في الحسانية.
1: كيف تعطينا أمثلة؟
0: كيفاش نقولوا؟ لا ندير لك هذه الكلمات وندير لك ملي بيت من الشعر الحساني.
1: جميل.
0: ما في حرفين متقالين كاع.
1: جميل.
0: زازازة يززو دون أدرار. زازازة يززو دون أدرار.
1: ما فيها حرف
0: الدين. محال. ما هو الحرف متقالي مع واحد ثاني. لا نقول زواي يزوي زواية.
1: صحيح.
0: يبطهم.
1: صحيح.
0: لا نقول ذرار يذر الذرور.
1: الله.
0: ما في شيء متقالين. بعدين جابوا بيت في الشعر الحساني، جابوا واحد على ذا النوع يدل بيه، يقول دوار يدور ذا اللي زار، دون ودون ودرت اللي زرت، ذاك أراه زار اللي زار وأنا أراني زرت اللي زرت. اسمع واحدين يقولوا الشيخ عطني رشان، قال ما أنا زار إلا مولانا، أنا صلى الله الله، دوار يدور ذا اللي زار، دون ودون ودرت اللي زرت، ذاك أراه زار اللي دار وأنا أراني زرت اللي زرت. قالوا له قول إنه قافية حسانية ما فيها حرف ينقط. الميم والكاف واللام. قال لهم حق بعض نقولها لكم. قال لهم ما لها حد الحد مكلم يعود على له مساسي، والله ما هو له يسلم واسراه الماسي. ما هو الحرف ينقط،
1: ما فيش حرف في عليه نقطة. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد الحسن الصعيدي اللي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن وضع علامات على جسد الجمل، اللي كيف قلنا بأن هذه فرصة كتجعل التعامل بين القبائل وبين الأشخاص أنه ما كيكون فيه نزاعات، ما كتكون مشاكل، وبالتالي كيكون كل واحد عارف الرموز اللي مخصصة حسب القبيلة حسب الأشخاص. وهذا بصراحة داخل في الثقافة ديال التسامح والتواصل الإيجابي. شكرا على حسن إصغائكم.

وضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين ندرج اللحظة مساهمة الأخ الكريم علي الصوفي من الداخل، بعث بخاطرة صباحية صيفية يقول فيها: صباح يتوضأ بزرقة البحر في محراب الوجدان الصيفي، ويعانق خيوط الشمس الأولى ويرسم على صفحة الأفق أجمل لوحات الأمل. صباح من الداخل: المدينة التي إذا أقبل عليها الصيف ازدادت بهاء وازدانت شواطئها بأفواج الزائرين، وعاد إليها الأحبة من داخل الوطن وخارجه يحملون في قلوبهم شوق اللقاء وفي أعينهم حنين الذكريات. في الصيف، أضاف، تتسع الحياة للابتسامات وتطول الجلسات العائلية وتزدهر الرحلات، ويصبح البحر رفيق الحالمين والشاطئ موعدا للعابرين نحو السكينة.

مستمعينا الكرام ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز السابعة الذي نستهله بالعلاقات الخارجية للمملكة، خاصة تلك التي ينسجها مع الدول الإفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب. في هذا السياق استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد وداني أمس بكوتونو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني، جددت كوتونو التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. نبقى دائما بالقارة الإفريقية وعلاقات الصداقة والتعاون، حيث استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهام أمس بالعاصمة أكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ زيارة جلالته في فبراير من العام 2017. وفي البيان المشترك الذي توج المباحثات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء المغربية. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة وتحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. دوليا، أدت ضربات أمريكية جديدة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الحرب لم تنتهي بعد. هذه الحرب التي كبدت بلاده 37.5 مليار دولار. ورغم ذلك جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد استعداد واشنطن لاستخدام الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال روبيو خلال اجتماع لوزراء من جنوب شرق آسيا في مانيلا إن المشكلة التي تواجه بلاده حاليا هي أن إيران لا تتعامل مع المفاوضات بجدية. من جانبه صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. غير بعيد عن المنطقة، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم من بلدة زوتر الغربية بعد غرسه العلم اللبناني في ساحة البلدة التي وصلها بمواكبة من الجيش غدا انتشار الجيش اللبناني فيها، أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. نهاية موجز التاسعة، يومكم سعيد رفقة برامجي الإذاعة الوطنية.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط سيتقم هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الدخلة. النعود والعود أحمد لنواصل الشطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: نذكركم مستمعتنا ومستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيف وحوار مستمعتنا مستمعين في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع فصل الصيف كتنظم العديد من المخيمات الصيفية لكي يقصدوها أولادنا ومناتنا تلاميذ المؤسسات التعليمية وأيضا الأطفال بشكل عام عن طريق قطاع الشباب وجمعيات مدنية وبدعم أيضا من السلطات والمجالس من قبيل مجلس الجهة. جهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة كتعرف وكتعيش هاد الدينامية اللي في الحقيقة كتكون كتخلق واحد انتعاشة واحد ابتهاج في نفوس أطفال وشباب واليافعين ديال جهتنا. ضمن حلقة اليوم اللي نوقفوا إن شاء الله ربنا عند صنف من المخيمات الصيفية اللي ينقال لها والمعروفة بمخيمات القرب، ويكننا نوقف عند نموذجها بالداخلة. أنا جد سعيد أنه يلبي الدعوة كعادته بصراحة، وكنحييه رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخلة الأستاذ الفاضل والفاعل الجمعوي بامتياز مصطفى مزون. سي مصطفى مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك مولاي احمد ومرحبا بك مجددا لك وللطاقم بالاذاعه بالجهه.
0: سبق ما نتناولوا الحديث سي مصطفى عن مخيمات القرب، ندور منك إلى سمحتي تقرب المستمعات والمستمعين عبر البرنامج، تحدثنا عن البرنامج اللي فات أنكم كملتوه وأساسا تكلم على ما تحقق فيه من قاع اللي سطرته من انتظارات، أشن هي أهم المحطات اللي تم تنزيلها في إطار هذا البرنامج سي مصطفى؟
1: البرنامج أعتقد لك تكلم على البرنامج الجمعية ماشي على المخيمات أعتقد ياك. نعم البرنامج ديال الجمعية ديال جي شباب طبيعة الحال اللي كنا أعلننا انطلاقة ديالو واللي كنا درنا حتى حلقة مع سيادتكم مناف
0: ولقت واحد القبول من الناس وحتى المستمعين اتصلوا من بعد أبانوا على القيمة ديال ديك التظاهرة والمبادرة، بصراحة مبادرة نوعية سي مصطفى.
1: والحمد لله كما كنا ناقشنا هنا مولاي احمد في شهر واحد اعتقد اللي كنا اعلنا الانطلاقه ديال البرنامج اللي كان كيستهدف تنميه القدرات الابداعيه والعلميه في صفوف المتعلمين والمتعلمات، لانه كان برنامج يعني كيستهدف تلاميذ وتلميذات مستوى الجدع المشترك سيك الثانوي وكذلك تلاميذ الاعدادي. هذا البرنامج هذا اللي كان ممول من طرف مؤسسة فوس بكرة واللي كان بطبيعة الحال من في إطار شراكة متميزة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسة أميديس والمديرية الإقليمية، كنا حطينا فيه مجموعة من الأهداف واللي كنا ناقشناها وتكلمنا عليها بشكل مستفيض هنايا الحمد لله في البدايات الأولى. اليوم أنهينا هذا البرنامج واللي كنا أنهيناه في يونيو، يعني في 6 يونيو كنا درنا الحفل الختامي للبرنامج. استفدت 4 ديال المؤسسات التعليمية، مؤسستين في السلك الإعدادي ومؤسستين في يعني في السلك الثانوي، استفدت تقريبا كنا رسمين فقط 130 تلميذ ولكن لاحظنا بأن العدد تجاوز 130 تلميذ، يعني كانت استفادة كبيرة ديال المستفيدين والمستفيدات. استطعنا أننا ننزلوا ميدانيا يعني على أرض الواقع 4 ديال المشاتل على صعيد المؤسسات التعليمية، يعني اليوم أصبحت كل مؤسسة تعليمية من المؤسسات المستفيدة من البرنامج عندها مشتل بيداغوجي كما تنقولوا فريق العمل، هي فضاء داخل المؤسسة، التلاميذ نكبوا على اختيار الشتلات وانواع النباتات، وقاموا بالغرس ديالها واعداد هذاك الفضاء، وتنافسوا من خلال هذه المشاتل اللي اعتبرناها مشاتل يعني بيداغوجيه او تربويه ذكيه، وتوجوا في النهايه بتتويج ثانويه الفتح التاهيليه في السلك الثانوي في المرتبه الاولى، ثانويه لاله خديجه في المرتبه الثانيه، وكذلك ثانويه الفارابي في الاعدادي مع ثانويه والذهب. استطعنا كذلك أن ننزل جميع المحطات التي كانت مسطرة في هذا البرنامج، ولله الحمد يعني المشروع كان فكرة اليوم أصبح واقع، والقادم يعني أجمل. الموسم المقبل إن شاء الله كنطمحوا أن هذه الشراكة اللي كتجمعنا سواء مع مؤسسة فوس بكرة باعتبارها الممول، ولا حتى بالشراكة مع الأكاديمي باعتبارها المشرف يعني على المشروع، سواء في التتبع البيداغوجي أو اللوجستيكي أو مؤسسة أميدس أو المديرية، كنطمحوا السنة المقبلة أنه يتعمم بشكل كبير على جميع مؤسسات السلك الثانوي سواء بإقليم والذهب أو إقليم أو السرد، في أفق أننا يعني نعمم هذا البرنامج. علاش؟ لأن بالفعل بان الأثر ديالو، وبان بأن الجهة كتحتاج ليه، وبان بأن التلامذ كذلك استمتعوا به حتى لآخر لحظة، لدرجة اليوم أن التلامذ باقي تيسولونا واش غادي يستمر هذا البرنامج العام الجاي، واش غادي يكون. فلله الحمد بدينا هنا، واليوم احنا كان كان يعني كان كنعلنوا على إتمام يعني جميع محطات هذا البرنامج، اللي كان نوجه فيه الشكر بشكل كبير بطبيعة الحال لجميع الشركاء كل باسمه وصفته، ولكن أشيد كذلك بجودة يعني المكونين والمكونات اللي كانوا معنا في البرنامج من أساتذة وأستاذات اللي أبانوا على حس تطوعي أولا، وجدية وانضباط والتزام وروح الفريق، وهو اللي شكل يعني اللبنة الأساسية اللي خلتنا أن جميع الأهداف اللي كانت مسطرة في بداية المشروع استطعنا أننا نحققها، فلهم يعني جزيل الشكر. وكذلك ما ننساش نشكر جمعيات الآباء والأمهات على صعيد المؤسسات اللي ساعدتنا كذلك في التنسيق، وحتى بشكل كبير مدراء المؤسسات التعليمية. علاش؟ لأن هاد المدراء هادو فتحوا لنا المجال وساعدونا على صعيد المؤسسات، ومكنونا من جميع الأشياء اللي ممكن من شأنها أنها تدفع بهذا المشروع للأمام. وطبيعة الحال التلاميذ والتلميذات وكل العاملين بهذه المؤسسات المعنية بالبرنامج.
0: والجميل في هذا المشروع ديال التميز سي مصطفى انه في نسخته الاولى تبارك الله وكأن قطع اشواطا، هذا دليل ان كانت هي قبلي جيد، لان فاش كتكون بدايات مقدمه اللي هي جيده اكيد كل ما ياتي كيكون بصراحه، واصبح اليوم كيقدم واحد نموذج ديال المشاريع اللي هي نوعيه وكتقيس مباشره فلذات اكبادنا ولادنا ومناتنا بجيتنا. فكنهنيكم بصراحه والطاقم اللي كان كيشتغلوا الداعمين، لان هذا كله على شكل سيمفونية هي اللي عطت ما شاء الله هاد المبادرة الجيدة، ونتمنى وإن شاء الله أن عدواها تصيب جمعيات أخرى وهيئات أخرى، لأن بالفعل تقدم نموذج نوعي لكيرقب مدينة الداخلة إلى مستويات جمعوية جد جد راقية جدا.
1: أكيد مولاي أحمد، فعلا احنا كنا أخذنا البرنامج بشكل أو بآخر كنسخة تجريبية يعني فقط، كنا علاش
0: لكن من تتبعها غادي يقول
1: صحيح
0: هذه شي نسخة عاشرة.
1: صحيح أنه احنا المنطلق اللي كان عندنا، وحتى في اختيار المؤسسات يعني 4 ديال المؤسسات كنطمحوا أنه يكون عدد اللي هو أكبر، ولكن بحكم أنه البداية الأولى فارتئينا على أن تكون فقط محطة تجريبية.
0: أيه.
1: ولكن كما تنقول العمل ديال الفريق يعني العمل مؤطرين والمكونين والمكونات اللي هما تلة من خيرات الأطر،
0: صحيح تحسن اختيارهم عطى هاد
1: صحيح أنه ساهم أنه يبان بأن المشروع منذ البدايات الأولى ديالو لقى الموقع ديالو ولقى المكانة ديالو ولقى يعني بلاصتو كما تنقولوا باللغة الدارجة، لقى بلاصتو داخل المشهد يعني التربوي وداخل الحياة المدرسية، وقدم يعني تجربة متميزة، وقدم كذلك برنامج يستحق أنه
0: صحيح
1: يستمر،
0: لأن فعلا بان بأن كنا في مساس الحاجة لهذا النوع.
1: هذا هو اللي قصد. نعم.
0: نعم. طيب أكيد نتحدث اليوم سي مصطفى عن مخيمات القرب جهتنا وتحديدا الدخلة وأكثر دقة على مستوى دار شباب 20 غشت بالدخلة اللي انت كتشرف على تدبيره. بداية أشنو هو المقصود بهذا المفهوم ديال مخيمات القرب؟ لأنه أكيد خلق ياسرين ما فهمينش طبيعة هاد الصنف والنوع ديال المخيمات أشنو هو دورها، لأن الكثيرين سي مصطفى يدوروا يعرفوا أهميتها، أهمية هذه المخيمات عن قرب أو لمخيمات القرب.
1: المخيمات الصيفية أو المخيمات بشكل عام، لأن المخيمات اللي خص يعرفوا أول الآباء أو الأمهات كذلك، لأن المخيمات غير مرتبطة بالصيف فقط. كاين عندنا المخيمات الربيعية، كاين المخيمات الشتوية، وكاين حتى المخيمات الخريفية. يعني ماشي هو دابة
0: مقتصر على فصل واحد،
1: صحيح أنه دابة العادة على أننا طال الصيف كنتكلموا على المخيمات. لا، المخيمات هي يجب أن تكون جزء من تلك الصيرورة ديال التنشئة الاجتماعية والتربية اللي كيتلقاها الطفل طيلة السنة، وتكون مستمرة معاه.
0: صحيح. يعني تصبح مشروع مجتمعي مفتوح.
1: مفتوح، نعم. وكتواكب جميع المحطات. يعني التلميذ ما كرهناش حنا إلى قرا شهر 9 و10 و11 ووصل مثلا العطلة البينية الأولى، خاصة تنظم لي يعني مخيم.
0: صحيح.
1: وهكذا دوالك إلى نهاية السنة. بالنسبة للمخيمات ديال القرب، وهنا نبغي نميز فقط واحد تميز بسيط، هو ملي تنقولوا المخيمات ديال القرب، من الاصطلاح ديالها القرب، فهي قريبة من السكن ديال الطفل، عكس المخيمات القارة يعني اللي كتكون فيها مبيت وفيها الوليدات كيمشي واحد المدة ديال 12
0: مجاليا كتكون بعيدة على
1: وتيكون فيها المبيت، يعني كيكون فيها المبيت خلاف القرب. يعني كيكون فيها المبيت الوليد كيمشي المدة ديال 12 يوم، كيدوز عطلة ديال 12 يوم بالمبيت ديالها، بالسفر ديالها، بمسائل ديالها. المخيمات ديال القرب لا، المخيمات ديال القرب عادة كتنظم في مؤسسات الشباب بشكل عام، سواء دور الشباب أو مراكز استقبال أو في يعني المراكز السوسيو رياضية أو غيرها. فكنلاحظوا لاحظنا أن في جهة الدخلة والذهب فترة من الفترات كانت هاد صراحة هاد المخيمات ديال القرب كتعيش واحد المرحلة ديال الازدهار. أنا ما نمشوش بعيد، كنهضروا على 2014 2015 2016، كنا نضمنا مخيمات ديال القرب اللي كانوا استفدوا منها عدد كبير، يعني قدر يوصل حتى 1200 طفل اللي كان استفدت بجهة الدخلة والذهب. وكنا نضمناها في دار الشباب السلام في واحد المرحلة، وكنا نضمناها في القاعة المغطاة، يعني في واحد المرحلة معينة اللي كانت فيها تقريبا شي 600 حتى 700

0: الطفل. ولكن من بعد توقف، ماشي توقف، ولكن هذه التجربة ما بقاش يعني كيتعطاو لها الجمعيات بزاف، وما بقاش كيشتغلوا فيها
1: هذا
0: أغلبية.
1: واحد النوع ديال الفتور.
0: واحد
1: ما
0: نوع ديال الفتور، غتجي المرحلة ديال الكوفيد، بالتالي غادي نعيشوا واحد 9 سنوات تقريبا، 10 سنوات لمخيمات ديال القرب مع
1: فيها قطيعة مع ذاك
0: هذه المخيمات هذه. علاش؟ وخلاو حتى الناس ما يفهموهاش. مخيمات ديال القرب شنو هي؟ وانا تنقولها دائما، هي مدرسة ثانية للوليدات، يعني هي مدرسة ثانية، هي واحد الفضاء اللي غادي يمشي ليه الوليد مع الصباح، كيديه الأب ديالو، كيرافقوا حتى المؤسسة ديال الشباب، كتستقبلوا الجمعية المنظمة، أو بحال دابا المخيم الأخير كنا نظمناه يعني كمجلس دار الشباب وإدارة دار الشباب تحت إشراف المديرية الجهوية للشباب. وفي العشية كيجي كيديه، وكيكون عنده وجبتين، يعني المنح هي منح ديال الوزارة هي اللي كتوفر ليه التغذية، يعني كتكون عنده وجبة ديال الغداء والكوتي أو العصرونية، وكيكون المدة ديالو 5 أيام عكس المخيم القار اللي كيكون المدة ديالو 12 يوم. وفي هاد ال5 أيام يعني كيستافد الطفل من مجموعة من الورش اللي غنمشيو يعني نناقشوها من بعد إن
1: هذا
0: شاء
1: هو
0: الله.
1: اللي بغيت نعرف، لأن أكيد اللي كيستمع لنا الآن سواء من الآباء والأمهات يدور يعرفوا من هم المعنيين وشن هي طبيعة المستفيدين وأعمارهم، وبالخصوص طبيعة شن هي طبيعة البرامج اللي كتقدم والنوعية ديال المؤطرين اللي عادة كيشرفوا على هاد مخيمات القرب.
0: عفوا، بالنسبة للمخيمات ديال القرب، أولا تشرف عليها بطبيعة الحال سواء المديرية من خلال المؤسسات ديالها، أو كذلك ممكن تنظم حتى الجمعيات والمنظمات الكشفية المهتمة بالتخييم. الفئة المستفيدة بطبيعة الحال كيكون عندنا لي كاتيجوري، يعني
1: فئة
0: فئات
1: عمرية
0: عمرية، كيكون عندنا أطفال السن ديالهم ما بين 7 سنين إلى أقل من 15 سنة، وممكن نضمهم كذلك اليافعين يعني ما بين 15 و 17، وممكن يمشي في إطار يعني جامعات شبابية ولقاءات شبابية لفوق 18. ولكن حنا كنشتغلوا بزاف مع الأطفال، يعني مع 7 سنوات 15 سنة هي الفئة اللي كنشتغلوا معها بشكل اللي هو كبير، وعلى اعتبار كذلك أن هي اللي كنشوفوا فئة أنها محتاجة. علاش؟ لان ربما اليافع تيكون شي شويه كبير في السن ديالو، تيقدر انه كتكون عنده واحد بين قوسين واحد الاستقلاليه نسبيه على الدار، كيقدر يخرج يلعب كره، كيقدر يمشي لهنا، كيقدر الشاب
1: وحتى
0: كذلك
1: متطلباته تقدر تكون
0: متطلباته، نعم،
1: تهيئة.
0: غير عنده واحد الاستقلاليه نسبيه، يعني كيقدر كما تنقولوا بالدرجه الاب ما يخافش عليه،
1: أيه
0: يعني
1: صحيح،
0: تيعطيه واحد المتنفس انه يلعب في كره في
1: حكما
0: الحي،
1: أن
0: ولا
1: عنده واحد النضج.
0: عنده واحد النضج. عكس الطفل، الطفل اللي لما خرجوش والديه فتيبقى في الدار.
1: أيه صحيح.
0: بالتالي احنا كنشوفوا بان الامس الحاجه لهذه المخيمات هما الاطفال. فاعلنا هذه التجربه هذه السنه هذه بتنسيق مع السيد المدير الجهوي يعني محمد كباش، مشكور صراحه هذا الشخص او المسؤول اللي انشئنا. علاش؟ لانه دائما مثل هذه المبادرات الا وتجده يعني منخرط فيها بشكل اللي هو كبير. فقلنا ودي لما لا نعاودوا نحيوا هذه التجربه هذه ديال المخيمات ديال القرب، واعلناها كذلك على صعيد اداره دار الشباب 20 غشت. وهنا نو كذلك ونشيد بالاستاذه خولة السو مديره دار الشباب، الحس التواصلي ديالها كذلك والعمل اللي كتقوم به على صعيد دار الشباب. فتم التنسيق ما بين سيد المديرة ويعني ومجلس دار الشباب الذي أشرف على يعني رئاسته، سواء نقول مجلس دار الشباب أو في صيغته القانونية الجديدة اللجنة الاستشارية لدار الشباب. احنا قديما كنعرفوه مجلس دار الشباب،
1: اي صحيح،
0: دابا الجديد في
1: وباقي هذا هو المتداول
0: ولكن
1: عادة.
0: في المرسوم الجديد
1: صحيح.
0: القانوني تم تحديد التسمية ديالو في اللجنة الاستشارية لدار الشباب. فتواصلنا وأعلنا يعني على مخيم ديال القرب، اللي كنا خدينا صراحة في البداية أننا نحاول نستهدف فقط 50 مستفيد. فمباشرة من درنا الإعلان يعني وصلنا ل 120
1: الناس
0: مستفيد
1: متعطشة
0: في ظرف 3 أيام تقريبا ولا 4 أيام، تم تسجيل 120 مستفيد. وصراحة أصدقوك القول أنه لو أننا ما وقفناش التسجيل وكانت وقيت
1: كان
0: ديال
1: عدد
0: المخيم بدا، راه كان ممكن يوصل حتى ل 200 300 ديال المستفيد، وهذا تيعطيك مؤشر على أن
1: صحيح.
0: نحن في حاجة لهذه المخيمات هذه.
1: وبالنسبة للمؤثرين السي مصطفى اللي كيشرفوا على هذا.
0: المؤطرين اللي كيشرفوا على هذه المخيمات ديال القرب هما مؤطرين ديال الجمعيات هما شباب. الشروط اللي خص
1: وكيتطوعوا كيكونوا
0: اكيد اكيد اكيد اكيد هذا كله كندوي على عمل تطوعي
1: ما دام تحية لهم. هذا عمل
0: اكيد هذا
1: تطوعي،
0: عمل
1: تطوعي في الكثير من المواطنة وفيه الكثير من بصراحة الانخراط في مبادرات اللي هي تهم الاطفال ديالنا.
0: اليوم كان في المخيم ديال القرب تقريبا شي 12 حتى ل 14 مؤطر ومؤطره شباب اللي كيكون عندهم بكالوريا، كيكون عندهم ديبلوم ديال الدرجه الاولى، او كيكونوا كذلك من الشباب المتطوعين داخل دور الشباب اللي كيشتغلوا من خلالها. فصراحه هما اللي ساعدوا في انجاح فعاليه هذا المخيم. وكما قلتي هذاك الحس التطوعي والعمل الجمعوي هو الاساسي، لانهم طيلة هاد المدة هادي أبانوا بالفعل على واحد الانخراط كبير. وحتى الوليدات راه نهار الاثنين أو الثاني اللي هو اليوم راه بدات مرحلة أخرى، يعني انتهت المرحلة ديال المخيم القرب سليناها نهار السبت، وعبروا على أنهم باغين مازال الوليدات أنهم يزيدوا مرحلة أخرى، فانطلقت مرحلة كذلك اليوم بحمولة أخرى ديال تقريبا 120 مستفيد ومستفيد اخر. وبالتالي ها احنا بدينا التجربه، وها هي الحمد لله يعني الا مشينا من هنا لنهايه السنه وصلنا لواحد 500 600 حتى 700 مستفيد، فهذا هو الاساسي اللي بغينا.
1: وفاش كنقولوا هذا العدد بالنسبه لجهتنا راه عدد لا يستهان به.
0: صحيح صحيح.
1: طيب سي مصطفى، انت عارف وادرى بحكم تجربتك لا في مجال التخييم ولا العمل الجمعوي بوجه عام، ان من انشغالات ولا الهواجس ديال الأسر وبالخصوص الآباء والأمهات ديال المستفيدين من هاد المخيمات الجانب اللي كيتعلق بالتغذية والفضاءات والتنزيل، لستو أدري كيفاش كيتم التعامل معها
0: مع التغذية. واش يعني الصيغة باش كتوفر تغذية يعني
1: لأن تعرف الوالدين واش كلاش عطوهم يكون داك.
0: صحيح صحيح صحيح، لأن الآباء فعلا في البداية فاش كيجيبوا وليداتهم تيسولوا واش نجيبوا لهم ماكلتهم واش كذا واش كذا،
1: كيكون رافض سورتو الأمهات.
0: لا هنا في المخيمات بطبيعة الحال العملية كتم بالمديرية الجهوية وبين ممول، يعني ممول اللي كيكون تريتور كيكون خاص بالعمليه ديال التغذيه معتمد من طرف يعني ل ل ل ل ل ل
1: إذن العمليه محاطه بواحد اهتمام كبير جدا.
0: صحيح التغذيه هنا كتكون لابيل دوفر يعني افرض مارشي اللي كيكون فيها كيتشارج كيكون فيها دفتر تحملات، والتريتور بالطبيعه الحال كيكون منضبط للمعايير ديال الهيجين ديال النظافه وما الى ذلك، وكيتوفر لهم الوجبه ديال الغداء اللي كتجيهم العين المكان، او كيمكن كذلك انه الا كانوا فضاء اللي فيه مطبخ
1: حسب الفضاء.
0: نعم الا كان فضاء فيه مطبخ
1: فعين المكان كي
0: نعم خاضع للمعايير ديال السلامه وديال النظافه وتم يعني الموافقه عليه من طرف اللجان ديال التتبع اللي كدار، فكتكون يعني الطهي كيكون على صعيد او داخل أيوة داخل المخيم.
1: طيب سي مصطفى، عادة كنسمعوا وانت راه كتي جانب ديال أهمية ديال مثل هذه المبادرات بالخصوص الأطفال في جهتنا، وكنسمعوا بأن فعلا كاين واحد إقبال كبير من طرف الآباء والأمهات، فاش كيتجلى هذا الإقبال سي مصطفى
0: في هذه المخيمات؟ شوف احنا
1: ذكرتي الاعداد كنتو دايرين واحد سقف معين فاذا به اصبح اضعاف مضاعفه،
0: ولكن ماذا لو ان هذه التجربه هذه ما قمناش بها احنا فقط نظمت على صعيد 4 ديال دور الشباب مثلا اننا احنا
1: كان ممكن
0: تكون اكبر تكون اكبر. علاش؟ لان مباشره مني حبسنا احنا العمليه ديال التسجيل، لان ملي كتسجل الوليدات تيخصك واحد النهار باش كتصوب دوك اللوائح النهائيه وكيمشيو للتامين، لانهم كيكونوا مؤمنين داخل الفضاء كيكون عندهم التامين. فمني نهينا التسجيل راه جا عدد كبير ديال الاباء من وراء ذلك بغى يلتحق. فماذا لو ان هذه المخيمات ديال القرب انطلقت في دار الشباب 20 غشت، انطلق كذلك في دار الشباب السلام، في دار الشباب ام تونسي، في دار الشباب الامل، وبنفس الحموله كان غتكون 400، يعني الطفل المستفيدة في ظرف المرحلة الأولى.
1: إذا أظن هذه دعوة كان اللي عنده غيرة على جيتنا وعلى أطفالها
0: صحيح،
1: وشبابها، أنه توين خارتم كاين فاعلين اقتصاديين
0: هذا هو
1: كاين.
0: اللي قلت، هذا هو اللي قلت ديالو، ودي خاصنا تكون عندنا ثقافة جديدة
1: أيوة صحيح
0: نشجعوا على الثقافة. علاش؟ أنا كنقول دائما بأن مواجهة أو محاربة مجموعة من نسميها الظواهر المشينة
1: صحيح
0: بالشارع المغربي أو المجتمع المغربي، سواء المظاهر ديال أن الوليدات كنلقاوهم في الزنقة تينقزوا، سواء المظاهر ديال أن الدراري كنلقاوهم مثلا تيتعلقوا في الكاميونات، كنلقاو
1: أسبابها
0: الأطفال
1: دايما الفراغ اللي
0: فارغ، كنلقاو
1: كيكون.
0: الدراري في الشارع كيتزفوا، مجموعة من المظاهر. هذه المظاهر ما يمكنش أننا نعالجوها بمجرد اننا نجيو نغوتوا على داك الطيف ولا ان نجريو عليه
1: خص
0: من الزنقه.
1: نشغلوهم بشي حاجة اللي
0: خصنا ننتجو لهم ثقافه مضاده لما هو
1: صحيح
0: لما هو سيء
1: ويلقوا فيها متعة.
0: تماما، ويلقاو فيها متعه وتعجبهم. وهاد النوع من الثقافات ما يمكنش ينتجها الا لذاك الشاب ولا ذاك رئيس
1: صحيح
0: الجمعيه ولا المنظمه اللي عنده هذاك
1: وفي
0: الحس.
1: أمور مؤطرة. وعلى ذكر سي مصطفى وأنت كتكلم وصلني الآن تساؤل من سيدة، وهي أم كطرح تساؤلها باسم أم أيمن، كتسأل واش فيه مراحل أخرى سرت احنا مقبلين على شهر غشت.
0: صحيح، هو المراحل كتبقى مستمرة، بحال دابا المرحلة ديال المرحلة هذه سالت نهار الجمعة السبت، دونك المرحلة أخرى هي غتبدا دابا غتسالي عاوتاني نهار الجمعة، وإلا كان الإقبال ديال
1: هي
0: الآباء
1: حسب
0: راه غادي تزيد تستمر حتى لنهاية يعني ديال الغشت. وكما قلت لك بأن بالنسبة للآباء والأمهات المخيمات دائما هي واحد المجال اللي كيتعلم فيه الطفل داكشي اللي ما يمكنش يتعلمه في الأسرة، وما يمكنش يتعلمه في المقرر الدراسي داخل الفصل
1: صحيح
0: الدراسي. دونك يتعلم الاعتماد على النفس،
1: صحيح لأن
0: الاستقلالية،
1: كيكتسب
0: القدرة،
1: سلوكات أخرى
0: سلوكات اللي صعب أنه يتعلمها وما إلى ذلك.
1: وبالخصوص الجانب ديال حتى النظافة. وعلى ذكر النظافة كاستراحة فنية غادي نستمعوا لفناير طبعا في الأغنية الشهيرة ديالهم حول النظافة، لأن فعلا هاد السلوكات من ضمنها أننا كنعلمهم كيفاش ينظفوا الأماكن ديالهم

0: المخيمات القرب، وطبعا ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخلاسي مصطفى مزونسي. مصطفى، ما سخيناش بالحديث معك، إلى عد فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء الجميل والمفيد معك.
1: كذلك مولاي أحمد، الحديث معك يعني ممتع. بالنسبة لي أنا كما تنقول دائما، احنا كبرنا في، أنا من الصدف، وهذا الشيء ما تعرفوش بزاف ديال ساكنة الجهة عموما. أنا لم أكن طفلا في يوم من الأيام في أي جمعية تربوية، ولم أكن مؤطرا في أي جمعية. يعني احنا أسرتنا شوية محافظة، يعني ما كانش عندهم الثقافة ديال أنهم يصيفطونا للمخيمات الصيفية أو أنهم يصيفطونا لدور الشباب. يعني
0: هنا كاين واحد صورة نمطية،
1: ماشي حتى صورة نمطية، التربية يعني ما كبر، الوالدين ما كبروش في هذا. يعني
0: ما عندهمش أصلا،
1: حنا من إقليم الحوز، وبالتالي القرى أن تما ما فيهاش دور شباب،
0: مخيمات مفتوحة،
1: مخيمات هواء الطلق. ف يعني انا الاشتغال ديالي بالعمل الجمعوي، وهذه من الامور اللي قليل اللي تعرفها، انه البحث اللي شديت خديت به الاجازه في علم الاجتماع كان حول موضوع مؤسسات المجتمع المدني ورهان التنميه البشريه في 2006. وفي هذا البحث هذا كان خصني نقوم بزياره ميدانيه من اجل تعبئه استماره البحث ل 50 جمعيه، باش ناخذ من عندهم مجموعه ديال المعطيات المرتبطه بالاشكاليه المطروحه عندي في البحث، اللي كانت اساسا مرتبطه حول هل العمل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني يتماشى واهداف التنميه البشريه، او ان المجتمعات المدني في واد واهداف التنميه البشريه في واد اخر. فكان هذا هو الاشكاليه اللي كان عالج. فمني قمت بزياره الجمعيات في اقليم الحوز انا ذاك، وما كنتش كنعرف شنو هو الجمعيات، وما عمرني مشيت للجمعيات. فتفاجأت بأنني كنلقى ناس في الجبل، فنسميه حوش كيما باش نفهموه بالدارجة، حوش. تخيل معايا جالسين الوليدات في النيدو، يعني أنا ماشي إشهار ولكن ديك البواطة ديالو، جالسين في كراسي بلاستيكية صغيرة، وكين كنلقى مؤطرات اللي كيديروا مراجعة في واحد نص صبورة في واحد الحيط. كاين واحد الجمعيه اخرى لقيتهم كي خدامين على واحد البير، لقيت مجموعه ديال الناس اللي تواصلت معهم. فبديت كنقول واش فعلا كاينين الناس اللي كيطوعوا من وقتهم وتيشتغلوا وتيخدموا. ففي مراكش انا ذاك في 2006 بدا عندي، من ذاك البحث بدا عندي ذاك الشغف ديال انا خاصني نمشي للدخله، دونك حتى انا خاصني نخارط في هذا العمل الجمعوي. فهذا هو، انا راه ما كنتش طفل، ما عمري كنت مؤطر في عند شي واحد انا شي جمعيه ولا كذا. فمن جديت الاجازه ديالي كان اول اهتمام ديالي هو انني ندير جمعيه تربويه بجهه الدخله والذهب، اللي كانت انا ذاك قبل تجربه سواء مع الاخ عمر السويني في ملتقى الشباب او منتدى البدائل. فجات المرحله ديال 2012 اسست فيها الجمعيه، واللي اشتغل من 2012 الى الان تقريبا واحد 14 سنه الاولى 15 سنه من العمل الجمعوي. اللي نقدر ناكد فيه انه الاثر عليا انا كان كبير، لانه ساهم في مجموعه ديال الحويجات. الوليدات لا بليبار ديالهم، يعني الاغلبيه ديال الاطفال اللي كانوا معنا في مخيمات، الحمد لله استطاعوا انهم يندمجوا في حياتهم، استطاعوا انهم يكون عندهم واحد القدره تواصليه، قدره ابداعيه، يندمجوا بشكل ايجابي داخل المجتمع ديالهم. كثير منهم رؤساء جمعيات، كثير منهم فاعلين، كثير منهم موظفين، يعني مجموعه اليوم كنشوفوهم كنتلاقاو معهم في مرافق. فإلا كنقولوا الاباء والأمهات مخيمات القرب ولا حتى المخيمات الصيفية اللي كتجه نحو الشمال، فصحيح أنه المخيمات والنقاش الوطني وكيكون مساجات وكيكون أخبار وكتكون مشاكل وكيكون صداع، ولكن هذا لا يعني أننا ما نتقوش في المخيمات الصيفية. هو برنامج وطني للتخييم يحظى برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشرف عليه يعني وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يعني قطاع الشباب، كتوفر له منح ديال التغذية على الصعيد الوطني بالآلاف ديال المنح. جمعيات كتعبأ جميع القدرات ديالها والمؤطرين ديالها. فكذلك نحن كآباء وكأسر خصنا نخارطوا، وما خصناش يعني أننا نبعدوا على المخيمات. علاش؟ لأن إلا بعدنا عن المخيمات وخلينا وليداتنا ما يستفدوش من المخيمات، ففين غادي نخليهم؟ غادي نخليهم في الدار.
0: وغادي يوليو عرضه
1: يوليو عرضه سواء التكنولوجيا او

0: يبقى مقابل لي تليفون، سواء انا
1: ولا
0: نتربى عنده
1: الانحراف
0: انحراف او عقد او ما الى ذلك. وبالتالي هنا كنبغي كذلك نوجه رساله للاباء والامهات، ما يكونش عندنا ذاك الخوف المبالغ فيه.
1: وكتكون بعض الحالات اللي هي معزولة، ماشي من ممنهجة ولا
0: دابا شنو اللي كيخلي الامر يكبر؟ هو
1: إشاعات
0: داك التضخيم الاعلامي اللي كتجي حاله ديال الطفل وقع عليه مشكل في مدينه معينه
1: فيعممون
0: فيتم اسقاطها، علما ان المغرب راه بلادنا راه ماشي طفل، راه الالاف ديال الاطفال اللي كتخيم. وهذا الشيء
1: والدليل انت تكلمتي على مخيمات القرب بالدخله من خلال التجربه اللي ذكرتي، بالعكس الامور ما شاء الله
0: لا،
1: رائعه جدا.
0: شوف بامكانات البسيطه كاين عندنا فضاء داخل دار الشباب اللي هي اتوا الوزاره ديال الالعاب الالكترونيه، راه كل بلاي تما راه تقريبا كيوصل حتى ل 15000 درهم للواحد. كاين عندنا تما 10 تقريبا ديال الالعاب ديال لي بلاي
1: وكيكون راه إشارة جميع
0: مجانا
1: مرتدي.
0: مجانا. كذلك اشتغلنا في المسرح اللي كان اشرف عليه السي الحلوي محمد مشكور جزاه الله خيرا. كاين كذلك درنا لهم الورشه ديال الرسم اللي دوزوا فيها الوليدات وبدعوا فيها، كانت الورشة ديال المواطنة وحقوق الإنسان.
1: مهم.
0: وبالتالي كانوا ورشات اللي استفدوا منهم الوليدات طيلة هذه المرحلة هذه. وهنا بطبيعة الحال نبغي نشكر كذلك سواء المديرية الجوية قطاع الشباب، سواء السيدة مديرة دار الشباب، الإخوة أعضاء المكتب في مجلس الدار، جمعية داخل التنشيط التربوي كذلك اللي ساعدتنا في بعض الامور اللوجستيكيه ولاعداد الورشات، اللجنه الجويه لحقوق الانسان، مجموعه من الفاعلين اللي في اي لحظه كنعيطوا لهم ولا كنعبروا لهم على رغبتنا ان ننظموا شي حاجه فكنلقاوهم يعني معنا. وهو بطبيعه الحال جميع الفاعلين اللي ممكن انهم يساهموا في احياء وفي تجديد النفس في هذا المخيمات ديال القرب، اللي كنعاود نقول بأنها متنفس حقيقي وبأنها فضاء حقيقي. وأنا اليوم كرئيس جمعية وكأب راه عندي كذلك وليدات، وأكيد
1: صحيح.
0: أنني غادي نديهم للمخيمات، وأكيد أنني غادي نصيفطهم للمخيمات. علاش؟ لأنني أعي جيدا أن ما تقدمه هذه المخيمات الصيفية يعجز يعني مجموعة من المؤسسات أو المقررات أو كذا أنه
1: صحيح،
0: يقدموا الوليدات.
1: هي
0: علاش؟
1: مشت المواطنة لتكوين الشخصية.
0: وهنا نبغي نذكر لك واحد المثال بسيط إلا باقي شي شوية ديال
1: هي
0: الوقت.
1: بيه نختمه.
0: واحد الأم كانت جات عندي في المخيم ديال القرب وجابت لي بنتها وقالت لك أستاذ مصطفى بنتي راه كتعرض للتنمر. وهذه واقعة يعني
1: هي صحيح.
0: حقيقية، 4 أيام ما ديباش دازت ولا 5 أيام. قلت لك راه كتعرض للتنمر داخل المؤسسة وصحاباتها تيسبوها وتيعيروها وما تقدرش تدوي وكذا، وما كنتش بغيت نجيبها للمخيم، خفت انا اتعرض لنفس الشيء وكذا. ففي نهاية المخيم يعني كتجي عندي ديك الأم وكتقول لي شكرا لكم وشكرا للطاقم. البنت فرحات بزاف واندمجت. علاش؟ حينت يقدر هذيك البيئة اللي فيها هذيك البنت ربما أن فيها مشاكل، ولكن لقات أصدقاء جدد في المخيم، لقات ناس أخرين ما تعرفونش، ربما أنهم احتضنوها، ربما أنه
1: صح.
0: لقاتها معهم. فمجموعة ديال العقد النفسية، مجموعة من المشاكل اللي كيعانيو ليها من الوليدات كتعالج بشكل غير مباشر دون أن نشعر في تلك الممارسة اليومية وفي ذلك العمل اليومي. كما قال السي عمر، المخيم هو مجتمع مصغر
1: تمام.
0: يتعلم فيه الطفل، يأكل كيشرب كيستمتع تيرفه. درنا اليوم خرجة الكومبينغ السباحة. نبغي نشكر هنا مزيان اللي ما نسيتش نادي الكهربائيين اللي استضاف الوليدات في واحد المساء اللي خصنا الألعاب الرياضية وما إلى ذلك. وكنشكره كذلك أنت مولاي أحمد
1: مرحبا،
0: والطاقم
1: إذاعة
0: ديال
1: الداخلة
0: الإذاعة
1: بيتك
0: داخلنا،
1: الثاني.
0: ونتمناو كذلك القادم أجمل. احنا باقي مقبلين في شهر غشت إن شاء الله 8 غادي ننطلقوا نحو مدينة بني ملال، مخيم تغبالوت، الجمعية ديال لاديج، جمعية تنمية الطفولة والشباب فرع الدخلة
1: وهذاك
0: والذهب.
1: من أجمل الفضاءات.
0: صحيح، خيمنا فيها 4 سنوات وهذه الخمسة،
1: لا رائع،
0: فضاء جميل. وغادي نمشي
1: عينا سردون
0: جميل
1: وجماليات أخرى.
0: مخيم جبلي، غنديو 50 طفل من جهة الدخلة والذهب، غيدوزو 12 يوم إن شاء الله. نهار 8 في شهر 8 غادي ننطلقوا من هنا وغادي يرجعوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي يكون مخيم يعني
1: أكيد
0: بشكل آخر
1: أكيد
0: وكذا،
1: إن شاء الله.
0: ويتعرفوا على أطفال أخرين من مدن مختلفة، لأنه كيكون مخيم وطني
1: صحيح.
0: فيه 200 طفل وكيكون ممثل يعني جهة الدخلة ممثلة كذلك في ذاك المخيم. وعادة ما جهة الدخلة والذهب كانت حاضرة يعني بقوة في جميع

0: محطات الوطنية. شكرا مولاي أحمد، وشكرا
1: مرحبا سي
0: للطاقم
1: مصطفى،
0: ديال الإذاعة، ونتمنى
1: تبارك
0: التوفيق
1: الله
0: إن شاء الله
1: عليك.
0: في مرة.
1: إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي مصطفى مزون، اللي طبعا استضفناه بصفته رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

على أنغام رائعتي يا خوي للطيفة رأفت. نختم مستمعتنا مستمعي الكرام هذه الحصة الإذاعية المباشرة من برنامجكم صباح الخير الداخلة لكم خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي من وراء القنطرة الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم شكرا على نبل مرافقتكم وحسن إصغائكم.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. هذه المواقيت والمواعيد بالنسبة لليوم الأربعاء 7 صفر الخير الموافق 22 يوليو ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32، المغرب عند حلول الساعة 8 مساءً 55 دقيقة، وأذان صلاة العشاء سينادى في تمام الساعة 10 ليلا و11 دقيقة. موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 5 8 صفر الخير الموافق 23 يوليو سينادى عند حلول الساعة 6 صباحا والشروق في تمام 7 صباحا 27 دقيقة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت جمهورية البنين أمس التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولاستيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة 7 للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المحاضرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني. اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي الذي يشكل أساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها أمس بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أوكوتزيتو أبلاكاو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمن العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم بها المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل دائم مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا السيد سامويل أوكوتزيتو أبلاكاو بمناسبة الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون المنعقد أمس بأكرا، حيث تم خلالها الإشادة عاليا بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. وأشد الجانب الغاني بالمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل غير المطلة على البحر إلى المحيط الأطلسي باعتبارها تجسيدا ملموسا للتضامن الإفريقي وللتعاون الفعال جنوب جنوب. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس عن حظر جمع الصدفيات وتسويقها بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بمنطقة بوطلحة شمال 2 التابعة للدائرة البحرية للداخلة، وذلك إلى حين تطهير هذا الوسط بشكل تام. وذكرت كتابة الدولة في بلاغ أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود سموم بحرية في بلح البحر بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة، وبناء على ذلك أوصت المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة التي تحمل الملصقات الصحية التعريفية والتي يتم تسويقها في نقاط البيع المرخص لها. في أخبار حوادث السير، لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 2970 آخرون بجروح، إصابات 109 منهم بليغة في 2158 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يوليوز الجاري. شكرا على حسن صغاية والتتبع، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس

0: داخل منطقة الغرب وسوري تادلة والرحمنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهات المتوسطية. الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقشى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجة حرارة الدنيا ما بين 33 و 36 درجة داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبغرب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 24 و 30 درجة بباقي ربع المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. هذه المواقيت والمواعيد بالنسبة لليوم الأربعاء 7 صفر الخير الموافق 22 يوليو ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و55 دقيقة، وأذان صلاة العشاء سينادى في تمام الساعة 10 ليلا و11 دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 5 8 صفر الخير الموافق 23 يوليو، سينادى عند حلول الساعة 6 صباحا والشروق في تمام 7 صباحا و27 دقيقة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراسي حنا اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب،

0: فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: Okay, okay, everything is okay. Barakamet Shikay.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
5: نشرة الأخبار.
4: في العناوين: البنين تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء. غانا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الواقعي والمستدام الوحيد لتسوية قضية الصحراء. المبادرة الملكية من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها محطة إشادة كبيرة في أكرا. بالداخل: حظر جمعي وتسويق الصدفيات بمنطقة بوطلحة. أهلا بكم. في التفاصيل، جددت جمهورية البنين أمس التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية والاستيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وأتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المحاضرين من أصول إفريقية كورين أموري بوروني. وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة البنينية باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 27-97 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع. وأعربت في الأخير عن عزمها القيام في المستقبل القريب جدا بمهمة إلى مدينة الداخلة بهدف الوقوف على وجه الخصوص على الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المنطقة واستكشاف فرص إرشاء شراكات بعين المكان. كما اتفق الطرفان على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون بمدينة الداخلة. اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى أطراف القضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجرها أمس بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أوكدزيزو أبلاكاو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 27-97 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل دائم مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ويأتي موقف غانا الذي جدد التأكيد عليه وزير خارجيتها في سياق الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لمخطط الحكم الذاتي ولاستيادة المملكة على صحرائها. ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أمس بزيارة عمل إلى غانا، حيث يترأس إلى جانب نظيره الغاني أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا السيد سامويل أوكزيزوتو أبلاكاو بمناسبة الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون المنعقدة أمس بأكرا، حيث تم خلالها الإشادة عاليا بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. وشكلت هذه المباحثات مناسبة للتنويه بالدينامية الإيجابية التي تم إطلاقها ضمن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتأكيد مجددا على الالتزام بالعمل من أجل النهوض بالفضاء الإفريقي الأطلسي باعتباره منصة استراتيجية للتعاون والاستقرار والازدهار المشترك. من جهة أخرى، أشاد الجانب الغاني بالمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل غير المطلة على البحر محيط الأطلسي باعتبارها تجسيدا ملبوسا للتضامن الإفريقي وللتعاون الفعال جنوب جنوب. وفي الختام، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في إطار المشروع الضخم لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، مع التأكيد على أهمية الاستراتيجية بالنسبة للاندماج الإقليمي والأمن الطاقي والتنمية المستدامة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس عن حظر جمع الصدفيات وتسويقها بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بمنطقة بوطلحة شمال الداخلة التابعة للدائرة البحرية الداخلة، وذلك إلى حين تطهير هذا الوسط بشكل تام. وذكرت كتابة الدولة في بلاغ أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود سموم بحرية في بلح البحر بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة. وبناء على ذلك، أوصت المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة التي تحمل الملصقات الصحية التعريفية والتي يتم تسويقها في نقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من أن الصدفيات التي توعى بالتقسيط أو بشكل عشوائي لا تتوفر على أي ضمانات للسلامة الصحية وتشكل خطرا على الصحة العامة. في أخبار حوادث السير، لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 2970 آخرون بجروح، إصابة 190 منهم بليغة في 2158 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يوليو الجاري. وعز بلاغ للمديرة العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين وعدم التحكم والسرعة المفرطة. وبخصوص عملية المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 53913 مخالفة وإنجاز 8250 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 45656 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إن المبلغ المتحصل عليه بلغ 10,155,625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5,465 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8,257 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 610 مركبات. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نتوياكم إلى ختام نشرتنا، تذكر بالعناوين: البنين تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء، غانا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الواقعي والمستدام الوحيد لتسوية قضية الصحراء، المبادرة الملكية من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها محطة إشادة كبيرة في أكرا، بالداخل حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة بوطلحة. شكرا على حسن استماعكم وتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: حالة الطقس.
4: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسيس وداخل منطقة الغرب وسوري تادلة والرحمنة ومنطقة سوس والشياطمة والجنوب الشرقي للبلاد والشرق الأقليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهات المتوسطية. الأجواء قلية السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجة الحرارة الدنيا ما بين 33 و 36 درجة داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبغرب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 24 و 30 درجة بباقي ربع المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالواجهات المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. البحر هادئا

0: بالواجهة المتوسطية وهادئة إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. هذه المواقيت والمواعيد بالنسبة لليوم الأربعاء 7 صفر الخير الموافق لثاني 22 يوليو ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و55 دقيقة، وأذان صلاة العشاء سينادى في تمام الساعة 10 ليلا و11 دقيقة. موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 5 8 صفر الخير الموافق لثالث 23 يوليو سينادى عند حلول الساعة 6 صباحا والشروق في تمام 7 صباحا و27 دقيقة. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صاحبي أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتعاد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت جمهورية البنين أمس التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المنحدرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني. اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي الذي يشكل أساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها أمس بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أوكودزيتو أبلاكاو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم بها المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل دائم مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا السيد سامويل أوكادزيتو أبلاكاو بمناسبة الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون المنعقد أمس بأكرا، حيث تم خلالها الإشادة عاليا بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. وأشد الجانب الغاني بالمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل غير المطلة على البحر إلى المحيط الأطلسي باعتبارها تجسيدا ملموسا للتضامن الإفريقي وللتعاون الفعال جنوب جنوب. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس عن حظر جمع الصدفيات وتسويقها بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بمنطقة بوطلحة شمال 2 التابعة للدائرة البحرية للداخلة، وذلك إلى حين تطهير هذا الوسط بشكل تام. وذكرت كتابة الدولة في بلاغ أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة والتي أظهرت وجود سموم بحرية في بلح البحر بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة، وبناء على ذلك أوصت المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبة التي تحمل الملصقات الصحية التعريفية والتي يتم تسويقها في نقاط البيع المرخص لها. في أخبار حوادث السير، لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 2970 آخرون بجروح، إصابات 109 منهم بليغة في 2158 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يوليوز الجاري. شكرا على حسن صغير والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسيس وداخل منطقة الغرب وسوري تادلة والرحمنة ومنطقة سوس والشياطمة والجنوب الشرقي للبلاد والشرق الأقليم الصحراوية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهات المتوسطية. الأجواء قلية السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجة الحرارة الدنيا ما بين 33 و 36 درجة داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبغرب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 24 و 30 درجة بباقي ربع المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هجان بالبوغاز وقليل هجان شمال الجرف وقليل هجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج النا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف منها وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هاد الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هاد الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هاد الثقافة الصحية أو التوعية الصحية. يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله لهي نخصها الموضوع. أكيد العديد من الناس أولا ما كيعرفوش الأعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كي يجيب ليه الله أنه فقط عنده الكحة أو سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش أن داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شر، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الانواع ديالو، شنو هي الاعراض، العوامل ديال الخطوره، كيفاش نقدو نقومو بالتشخيص، شنو هي طرق العلاج والوقايه، وايضا تكون عندنا فكره عن وضع هذا داء السل بالنسبه للمملكه المغربيه. وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، كمنتي؟
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه بين سعال ربما او زكام او شيء من هاد القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد داء سل او السل كيف كي ينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالبيضان هي المانشات.
0: مزيان انه يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره السلية ميكوباكتيريون تيباركولوزيس تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين، لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا، يعني تيباركولوز بيلمونير تيباركولوز اكسترا بيلمونير، يعني
0: خارجي،
1: يعني ما هو يعني قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم، ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان، ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذن طيب هاد السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه، وهذه حقيقة علمية، أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هاد العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا، والله زاد السل هي أسرع عدوى اللي تنتقل، تقدر تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تبعد عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيلي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زرحادة تصح ده ولا يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج ولا ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط يعود يطلع ريق ويتكلم والريق ويطاير يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي ذاك الرذاذ اللعاب يقدر يعود يحتوي على ذيك البكتيريا ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من أرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو في نفسه لأن لجينا نشوفه المانتشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام ما تنتقل بالمصافحة وما تنتقل بمشاركة الطعام وما تنتقل من الملابس فهم يا قير كيف قلت لك يعني ذاك الرذاذ والله يعني قد لي هذا وبالآن هون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل الكامل لا ينتقل بالعدوى بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى
0: طيب قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيء ما
1: فيه نوعين كيف قلت ذركتية خالق السل الكامل والسل النشط السل الكامل يعود البكتيريا الموجودة في الجسم خالق

0: خالقه بكتيريا غير ما هي نشيطه. يعني دي الحاله ما لي تعدي. يعني خالقه بكتيريا. الشخص اللي لا تظهر عليه اعراض ولا ينقل العدوى قد تتحول الى سل نشط اذا ضعف الجهاز المناعي. يغري في اي لحظه تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي الى عادي عنده ضعف في المناعه. بالنسبه للسل النشط هي بكتيريا نشطه وتتكاثر بسرعه وتظهر الاعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص كاع يشكل خطوره على الاخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته به اللي يعود بسرعه ديال الانتقال ديالو.
1: طيب ياك ما يوقع خلط بين داء السل وربما بعض الامراض اللي شبيهه او قريب، كيفاش نقدروا نعرفوا الاعراض ديال داء السل؟
0: داء السل من الاعراض ديالو نقولوا احنا السل هذا الرئوي النشط اللي كنا نقولوا عنه خالق سعال مزمن، يعني زاد كحه. يتم له يكح لاكثر من اسبوعين الى ثلاثه، يتمر ذاك الرجاج اللي يكح. ومن المرات كحته نعود ولا لاحظنا نجبروها عنها متافقه معها فيها دم والله يا فيها نخامه، نخامتها ياسرة
1: يعني كيبدا كيتطور،
0: يعني في دي الحاله نقدروا نشكوا فيه عنه راه مريض السم. ولا زين
1: وربما حتى كيكون عنده واحد النحافه واحد الضغط
0: جايته وفي ديك الحاله ملي نقدروا نقولوا عنه مبين الاعراض عن يعود عنده الم في الصدر، الم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحسس منه، يحس به هنا عقار عليه وياسر من الامور، يعني مشكل وجع. ويعود مالي كيف قلت ملاهع، تعود عنده فقدان في الشهية وفقدان في الوزن، تلك ملاهع ماشي ينقص حاله
1: وزنه
0: ماشي ينقص حاله والشهية ما تلات خالقة عنده، وتجبر أهل السل إلى لاحظت عنهم يبقى ورقيقين ما هم خالقي بهم اللي شهيتهم مقفولة
1: وصعوبة في التنفس طبعا.
0: ويعود مالي ذاك مع الشهية، قلت الشهية دائما مصاحبهم واحد الإرهاق اللي دايم وتعب اللي يتم دائما تجبره فتنة افتارة فاهم، وتجبر مولي يقد يعود خلق معاه تعرق ليلي، يعود مولاه في الليل يتم لا يعرق، هذا يعني حتى هو من الأعراض. تجبر معاه يتم يقبض شعرين، تم قاعد يقول لك أنا يا أخي حاسب شعرين والله ماني عارف مالي ولا قابضتني زاد الحمى، حمى تقبض مولي مولاه حمى خفيفة، هذا كامل كفت قلت
1: من الأعراض ديال السن. طيب وش هي عوامل الخطورة شيماء؟
0: عوامل الخطورة هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعة، ضعف مناعة ذاك الشخص كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي يتعود فيهم دا فقدان المناعة المكتسبة يعني فهمتني، ويعودوا من اللي صحاب مرضى السكري حتى هو عامل من عوامل الخطر، ولا زاد سوء التغذية وهاول يدخنوا حتى ويعودوا يشكل عليهم خطر، يشكلوا على ريتهم. وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء، هاو اللي عدو في عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية، كيف هاو اللي عدو في دور الصفيح تعود في بلايص اللي ما دخلها الهواء ولا شيء، هذا كامل يقد الله يتعار يعود مالي حتى هو من عوامل الخطأ. الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط تجبر رجاج كيف مثلا في بلد مغموم والله عايشين في دور الصفيح والله في بلاصة تعود بانين هما براكة ما فيها منفس وعايشين فيها
1: الرطوبة
0: وفيها الرطوبة وفيها أثل ترواقيش يعني ديك تعود عدوتهم سهلة، ذاك تعود كامل عدوته سهلة. وفي نفس الوقت هما اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة في دي الحالة،
1: وعادة بنيتهم الصحية
0: صحية ما هي خالقة لحامدين المولانا، وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل خطر ديال السل ديال مانشستر.
1: وبالنسبة للتشخيص شيماء،
0: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد منذ الأعراض والله زاد شك في راسه، خالق التشخيص يقد يعدله كيف باختبار بالدم فهم، اختبار يعني
1: يدير تحليله
0: ويدير تحليله ديالك خاشة
1: لاناليز
0: ديال البلغ باش يخرص ديك البكتيريا اللي تخرص تحت المجهر ولا بالزر، وتخالق أمالي ديال سوى الأشياء على الصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتأكدوا هما كانوا فعلا من موضع ديال الرئتين وذا الشيء. وكاين الكشف السريع الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومة الأدوية بس.
1: طيب شفنا طرق انتقال العدوى، أنواع داء السل، أعراض، عوامل الخطورة، تشخيص، أكيد لا يطرحوا المسلمين

0: مستمعات المستمعين أسئلة لي، وهذا من أهداف هذه الحلقة، وهو ما يتعلق بالعلاج.
1: هو السر الحمد لله ما قد نقوله عنه مرض اللي ما يعالج يعني، وتبارك الله من بين الأمراض اللي مسغلب عليها الحمد لله المغرب يعني،
0: وعاد فيه كي يعني
1: خالق هو خالق ترقيح وخالق أموره كاملة، غير حتى ومالي دواء خالق. احنا ذاك نتكلموا على العلاج ترقيح
0: خلوه من جانب الوقاية بشكل مبكر
1: يعني، إلى كيف قلت أرجع جميل فوت تجي واحد منذ الأعراض واكتشف راسه بشكل إيه. وهون اللي نعود ربحنا الوقت هو إيه في علاجه، وأمام توم اللي ربحنا فقط عنا ما عاد عنا بؤرة في ذاك المنزل
0: عوض سابق ما يسرح
1: تجي عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة نعاجه شخص واحد
0: تماما.
1: كيف قلت بيلي هو ما يعود سل نشيط، يعود هو ينعدوته يعني بالعجل الرجاء جي قد يتعين عدا لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعد في ذي الحالة يعني. هون العلاج خالق وخالق أملي، لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي اعتمد على مزجيج من 4 مضادات حيوية تعود ما لمدة 6 شهور لا تقل عنها من 6 إلى 9 الفوق على حسب يعني. كيف قلت لك يخلطوا له ذوك مزيج ديال 4 ذوك ديال المضادات ديال الأدوية ويعالجوهم به، ويعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلمونير صاحب الرية باش البنوم باش يعدل هو، يعود في دي الحالة نحبسوا النشاط دياله يعني ما تلي يعود عندنا حيوي، ما تلي قد يعود كونتاجي، ما تلي يعدينا شخص آخر، وأميمتون يعني نتحكموا فيه ونحصروا داك المرض في يعني شخص وديك الحالة ما تقدر يعدينا شخص ثاني من في ديك العائلة ولا ذا ها يعني. وهون نتأكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومة الأدوية. في حالة السل مقاوم للأدوية راه يكون العلاج طويل وصعيب يعني. أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفو يعود في ذي الحالة والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحوا عنه يصبر فعلا والله لبروتوكول شوي صعيب ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شيء، قال لا يصبر عن 6 شهر اشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك لا
0: ريزيستانس، اي تهاون الله يحفظه
1: ما تعود عندنا ديك المقاومه ديال البكتيري ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت. وحتى كاع الشخص المصاب ما تلا تعود عنده ديك الطاقه عوض 6 شهور ويقد تخبط فيه هذا الشيء وحب الدواء شويه كبير وذا لا يصبرته.
0: طيب فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
1: فعلا كيف قلت أستاذ العهدي هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح قالوا اللقاح البيسجي أصلا ينعطى الأطفال كيف أنهم حالتي الولادة في المغرب وياسر من الدول،
0: وهذا جعل حتى النسب ديال المصابين
1: يقلل من خطر الإصابة بالأنواع الشديدة مثل سل السحايا عند الأطفال وياسر يعني يطرح لهم شوي الواحد المناعة هذا بالنسبة للقاح. خالق أمي اللي شين قال له التشخيص المبكر والعلاج السريع كيف قلت قبيل أرجاج يعني في حالتي عند واحدة منذ الأعراض وقد يعدل تشخيص أشبه فيه يعني تم قاعد ما هو عارف ده هو اللي شبيه ولا ذا في نفس الوقت يعني يعود باش نقد نمنعوا منهم العدوى. تعود أمي اللي تحسين في التهوية يعني نجنبوا ذيك الغم والمسائل المغمومة
0: لابد تدخل
1: الهواء يدخل هيك كانهم تتعود وتتجنب ذيك الأماكن المزدحمة يعني إذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تتعود فحص ديال المخالطين دوك لي مريض السل باش نحصروا ذيك الفئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة. وتغذية ملي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة. كيف نعدلوا ملي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين يعني في الحالة الأولى المشكوكين فيها يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه والله في واحدة من ذوي الحالات والله نتمنى على العائلة تتعود

0: لذات العبء المتوسط للسل، بها
1: لوزارة
0: الصحة والحماية الاجتماعية كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل، وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في جميع المراكز الصحية. طبعا جميع المراكز الصحية بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذن هذا كيبشر بالخير. إذن لست أدري إلى تبغي لي عندك كلمة نختمو بها شيماء.
0: لله نقد نقول عن المانشات راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر هو ما خالق داء بلا دواء.
1: صحيح،
0: حمد مولانا وشاكرينه.
1: يا غير المشكل شنو،
0: يا غير المشكل شنو، المشكل فينا احنا كأشخاص عنا ما نقبل المرض،
1: ولا نضيعوا الوقت في استعمال
0: عنا نتهاونوا بعض شي ما هو دواء، ما شخص وما نعرفوا قاعد البينه هو شنو.
1: صحيح.
0: يعني انسان حس بشي شك بشي راهي ما يمخسر شي لعدة تحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك الزقنين وذاك التهاون فيها.
1: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت في وصفات تقليدية اللي
0: ما هي دالة على شيء. والمانشات حمدي المولانا راهو ما هو مرض اللي اللي له يتناثر منه حد، والله اللي مصابين هرب منه. راني قد راجع يتعايش مع مريض المانشات عادي في الدار، باش هو وقع مولي من نفسه يرتاح كجاني بنفسي، وأميم طوم مولي ندير احتياطات
1: تماما،
0: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لما خففت عليه ما نزيد عليه، وإلا ما عاونته ما نبخلو بعد حالة، ونحاول ننصحه باللي بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. وأهم والأهم عنه أرقاج فات بدأ بالدوا ديال السل اللي هو المانشات ما يقطع فيه به لإنفو أرقاج يقطع فيه في الدوا، والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عد النواله لا هي يبدأ من آزيرو ولا هي تتعود،
1: وربما قاعد يجيب
0: عود مدة أقصى لتعود عندنا مدة أطول بلا يتعود عندنا لا ريزيستانس، تعود عندنا المقاومة ديال ديك البكتيريا. يعني في ذي الحالة أرقاج حس بشي يتبع دواه ويشافينا وشافيكم ويشافي المسلمين.
1: أكيد إن شاء الله دون أحسن رسالة نقدر نختموا بها هو ده اللي قلت شيماء. إذن مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رسم لنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكروا ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل.

التسجيل بالمستوى الثاني، وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين، غانا والبنين تجددان التأكيد على موقفيهما الثابتين الداعمين لمغربية الصحراء، وتعتبران مخطط الحكم الذاتي الأساس الواقعي والمستدام الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية. في إطار التعاون الإفريقي المشترك، قمة القوات البحرية الإفريقية متواصلة بالرباط لتطوير الالتزام المشترك والجماعي من أجل تعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي، واعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي. انطلاق عمليات الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2027، واجتماع مشترك اليوم للجنتي المالية في البرلمان للاستماع لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإطار العام لإعداد مشروع القانون المالي المقبل والبرمجة الميزانية للسنوات الثلاث من 2027 إلى 2029. التقرير السنوي لبنك المغرب يؤكد على أن تسريع الانتقال الطاقي في المغرب ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية. أهلا بكم. في سياق الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها، تتوالى مواقف الدول الداعمة لمغربية الصحراء. بهذا الشأن، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي هو الأساس الواقعي والمستدام الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف جاء في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجرها أمس بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أوغودزيتو أبلاكوا على هامش رئاستهما المشتركة للجلسة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بينهما. وضمن المواقف الإفريقية الداعمة لمغربية الصحراء كذلك، جددت جمهورية البنين بدورها التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، مجددة دعمها لمقترح الحكم الذاتي. تفاصيل هذين الموقفين ضمن تقرير هدى نصر الدين.
2: الزخم الدبلوماسي الذي يحققه المغرب في ملف الصحراء المغربية متواصل مع إعلان كل من جمهورية غانا وجمهورية بنين دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي، في خطوة تعكس اتساع دائرة التأييد الإفريقي للمبادرة المغربية. ويأتي هذا الموقف ليؤكد التحول الذي تشهده مواقف عدد متزايد من الدول الإفريقية تجاه قضية الصحراء المغربية في ظل الدينامية التي تقودها الدبلوماسية المغربية داخل القارة والقائمة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ التعاون جنوب-جنوب وتوطيد علاقات الثقة مع مختلف الدول الإفريقية. دلالات هذه المواقف وما يعكسه هذا التطور من تحولات في المواقف الإفريقية تجاه قضية الصحراء المغربية في قراءة الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية.
3: اليوم هناك إعادة تجديد تأكيد دول إفريقية لدعمها لمبادرة المغرب في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية باعتبارها الحل الواقعي والعملي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. طبعا هذا التأكيد كذلك هو يزيد كذلك من قوة الدفوع المغربية داخل الفضاء الإفريقي، ويعزز كذلك من عدد الدول التي هي مؤمنة بهذا الخيار باعتباره الحل الوحيد لنزاع الصحراء. أعتقد بأن هناك زخم الذي يعرفه تأييد مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي باتت مسنودة بإجماع دولي، ولا سيما بعد صدور القرار الأخير حول الصحراء 27-97. بالتالي اليوم العديد من الدول تنخرط في هذا الإجماع الدولي لإيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وعلى اعتبار أن هذا الخيار هو جزء أساسي في المبادئ التي يجب أن تؤمن بها كامل الدول الإفريقية والمتعلقة

0: بناء سيادة الوحدة الترابية، لأن هذا مدخل أساسي كذلك لأن يكون لإفريقيا دورا رياديا في الساحة الدولية.
1: ويعكس هذا الدعم الإفريقي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي أيضا تنويها متزايدا بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة القارة الإفريقية، وهي المبادرات التي عززت منطقة الشراكة والتضامن ورسخت مكانة المغرب كشريك موثوق وفاعل في خدمة التنمية والاستقرار بالقارة.
2: وفي إطار تنزيل المبادرات الملكية تجاه القارة الإفريقية وتعزيز التعاون المغربي الإفريقي المشترك، تتواصل بالرباط اليوم أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات المشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وخلال افتتاح القمة أكد المشاركون أمس أن دورة 2026 من قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي، معتبرين أن المخاطر التي تهدد المجال البحري وتترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية تقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي. في المتابعة داود علوان.
3: هي قمة اجتمع فيها مسؤولون عسكريون وخبراء من عدد من الدول الإفريقية والشريكة، والهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة. ونوه المشاركون في افتتاح أشغال القمة بالمقاربة المغربية التي تجمع بين الدفاع والتنمية والتعاون تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الفريق دانيال شابلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
4: أريد أن أشكر جلالة الملك والمملكة المغربية على احتضان هذه القمة. العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية تعد من أقدم العلاقات التي تجمعنا ببلد، وسنة بعد أخرى يستمر زخم هذه العلاقة من خلال التعاون العملي والالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي.
3: ويعد الأمن البحري بكل أبعاده المحور الرئيسي لأشغال هذه القمة في ظل تنامي التهديدات العابرة للحدود وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي، فضلا عن محاور أخرى يفصلها اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية.
5: ستركز المناقشات على الابتكار والتعاون الإقليمي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة إلى جانب القضايا المشتركة من الأمن البحري والوعي بالمجال البحري ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والاتجار غير المشروع عبر البحر والإرهاب والهجرة غير النظامية وحماية البيئة البحرية.
3: ويتطلع المشاركون في أشغال هذه القمة إلى تعزيز التنسيق بين القوات البحرية لإفريقيا والشركاء الآخرين وتطوير آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات البحرية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة التنمية والازدهار في القارة الإفريقية.
2: نتابع النشرة بشأن المال. عملية التحضير والإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2027 انطلقت، حيث تم اليوم برمجة عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية في بداية أشغال الاجتماع الحكومي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية للثلاث سنوات ما بين 2027 و2029. وفي نفس السياق ينعقد اليوم بمجلس النواب اجتماع مشترك للجنتي المالية في البرلمان للاستماع لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية 2027 والبرمجة الميزانية لسنوات ما بين 2027 و2029. نتابع سياق الإعداد للمشروع المالي القادم والبرمجة الميزانية الخاصة بالثلاث سنوات المقبلة مع عاتق النهي.
6: التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027 تتمثل في مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها المملكة، مع إعطاء الأولوية لتحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل. كما يتوقع أن يركز المشروع على مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية وتطوير منظومتي الصحة والتعليم ودعم الأمن المائي، إلى جانب مواكبة الاستعدادات المتعلقة بتظاهرات الدولة الدولية الكبرى التي تحتضنها المملكة. الخبير السوسيو-اقتصادي في التخطيط الاستراتيجي سامي أمين:
7: أبرز الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية سنة 2027 هو تحقيق واحد التوازن دقيق بين استمرار الاستثمار والدولة الاجتماعية والمحافظة على الاستدامات المالية العمومية. تقرير ديال المندوبية السامية للتخطيط من خلال دراسة التوقعات أثبت أن النمو المتوقع لا يتجاوز 1.3% وأن بلوغ الاستثمار غادي يوصل واحد النسبة ديال 35.3% من الناتج، وبالتالي اليوم الأولوية على مشروع القانون المالية ستكون لمردودية الاستثمار ولخلق فرص الشغل، هذا أولا. ثم على المستوى الاجتماعي سيسعى قانون المالية أيضا إلى تعزيز القدرة الشرائية، فبالتالي اليوم غادي يكون قانون المالية يتجه بشكل كبير جدا إلى تمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي بشكل ضروري، مع التوازي خفض الميزانية وضبط الدين العمومي. وبالتالي يمكن القول أن مشروع قانون المالية سنة 2027 سيقوم على تحويل الاستثمار إلى تشغيل ودخل وعدالة مجالية لا مجرد دخل اعتمادات إضافية.
6: وفي أفق استمرار هذه التوجهات ترتكز البرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 على رؤية استشرافية تروم تعزيز استدامة المالية العمومية وتحسين جعة الإنفاق، كما تسعى هذه البرمجة إلى توفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع المهيكلة مع الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية للسنوات المقبلة.
7: برمجة الميزانية هي ثلاث سنوات لها واحد الأهمية كبيرة، خاصة أنها كتنقل تدبير المالية العمومية من منطق ثانوي قصير الأمد إلى رؤية متوسطة الأمد، وبالتالي اليوم هذه الاعتمادات هي مرتبطة بالأهداف والنتائج، وبالتالي كتمنح الوزارات رؤية أوضح للموارد المتاحة وكتمكنها من ترتيب الأولويات وأيضا من جدولات المشاريع وتقدير تكاليف الإنجاز والتشغيل والصيانة، وبالتالي هذا كيقلل تأخر وتشكيك الاعتمادات وأيضا تراكم المشاريع غير المكتملة. بالتالي اليوم اعتماد هذه الميزانية كيضمن استمرارية الإصلاحات الكبرى خاصة على مستوى التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الماء، البنية التحتية.
6: وبين متطلبات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ومواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية، ترسم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات ملامح مرحلة جديدة تراهن على الاستثمار والإصلاح والاستدامة في أفق تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.
2: اقتصاديا دائما، وبالعودة إلى ما جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب وما تضمنه من مؤشرات حول الاقتصاد الوطني في هذا الإطار، وفي ظل التحولات الجيوسياسية العالمية باتت قضايا الأمن الطاقي والانتقال نحو الطاقات النظيفة تحظى باهتمام متزايد. وهنا أكد التقرير السنوي لبنك المغرب أن تسريع الانتقال الطاقي في المملكة لم يعد خيارا بيئيا فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية. داود علوان:
3: لم تعد الطاقة مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت أحد أبرز رهانات السيادة الوطنية في ظل الأزمة الدولية المتلاحقة. ويؤكد التقرير أن التطورات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب في إيران أعادت إلى الواجهة هشاشة الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة، بعدما سبق أن كشفت الحرب في أوكرانيا سنة 2022 عن المخاطر نفسها. ومن هذا المنطلق يدعو التقرير إلى تسريع الانتقال الطاقي باعتباره خيارا استراتيجيا لتقليص التبعية الطاقية وتعزيز أمن التزود بالطاقة. ويرى الخبير في الطاقات الأستاذ عبد العالي داقينة أن ذلك ممكن من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات.
8: كيمكن نقلصوا الاستهلاك المنزلي على واحد الحد كبير جدا لو امكننا، يعني من ناحيه التشريعيه والقانونيه، السماح لضخ الكهرباء منخفضه الجهد في الشبكه، وبالتالي يكون يعني واحد التبادل ما بين الكهرباء المنتجة في المنزل مع المستهلكة من الخارج. ثم كذلك التسريع من مشاريع الكبرى للطاقات الهوائية والطاقات الشمسية إلى غير ذلك، حتى نصعد إلى 50% على الأقل فيما يخص كمية الكهرباء وليس القدرة الإنتاجية.
3: ولا يقف أثر الانتقال الطاقي عند حدود تعزيز الأمن الطاقي، بل يمتد وفق التقرير إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ يرى أن تسريع هذا الانتقال سيساهم في إزالة الكربون من الصناعة المغربية، ما سيعزز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية ويحافظ على قدرتها التنافسية. الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات عبد الصمد ملاوي.
9: المفوضية الأوروبية مؤخرا يعني منذ سنة 2023 سنت واحد المجموعة ديال القوانين اللي هي بدأت كتنفذ بشكل تدريجي على أساس أن المنتوجات أو المواد التي لا تحتاج

0: تحترم يعني في التصنيع ديالها الطاقات المتجددة أو الطاقات الخضراء أو يعني الطاقات الأقل تلوثا، سوف تفرض عليها واحد المجموعة ديال الضرائب. والمغرب معني بذلك لأن عنده ارتباط في صناعات توجه إلى أوروبا، هناك يعني الصناعات الفوسفاتية، هناك يعني صناعة السيارات، هناك يعني الصناعات ديال المرتبطة بالمواد الفلاحية إلى غير ذلك، وبالتالي هذا غادي يعزز من التنافسية ديال المنتوجات المغربية في السوق الأوروبية إذا احترم يعني هذا الانتقال الطاقي.
1: بين متطلبات الأمن الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، يضع التقرير الانتقال الطاقي في صلب أولويات المرحلة المقبلة باعتباره رافعة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية ومواكبة التحولات البيئية التي يشهدها العالم.
2: ضمن بقية أخبار النشرة، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. ننتقل إلى منطقة الشرق الأوسط في سياق حالة التصعيد العسكري المتواصل منذ أيام بين واشنطن وطهران. أعلن الجيش الأردني اليوم أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت 4 صواريخ من ضمن 6 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية. من جهة ثانية، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، تمحورت حول تطورات الأوضاع في المنطقة. وعلى المستوى الأمريكي، قدر وزير الدفاع الأمريكي تكلفة الحرب مع إيران بنحو 37 مليار دولار كتقييم للنفقات حتى نهاية شتنبر المقبل، مسجلا ارتفاعا بنسبة تقارب 30% في هذه الميزانية مقارنة بالتقدير الأخير الذي بلغ 29 مليار دولار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن العمليات العسكرية ضد إيران لم تنتهي بعد في الوقت الذي قصفت فيه القوات الأمريكية لليلة 10 على التوالي البنية التحتية الإيرانية. وفي ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تثيره من مخاوف من تعطل طويل الأمد لصادرات المحروقات في المنطقة، سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، إذ تجاوز سعر برميل برانت 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نحو 6 أسابيع. الآن إلى أخبار الرياضة، نتابعها مع سعيد الداودي ضمن فقرة تاي بريك. والبداية سعيد بقرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد، حيث تعرف منتدى درب السلطان اليوم على منافسيه في الدور الأول للمونديال المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 24 شتنبر إلى 5 أكتوبر القادمين.
3: بالفعل حاليما ممثل المغرب منتدى درب السلطان يخوض التجربة المونديالية لأول مرة في تاريخه، والقرعة وضعته في المجموعة الأولى إلى جانب برشلونة الإسباني حامل اللقب وبين هيروس البرازيلي، ثم المتأهل من مباراة الدورة التمهيدي بين الزمالك المصري ولوس أنجلوس الأمريكي. قراءة في مكونات هذه المجموعة مع عبد المجيد الزولي المدرب السابق لمنتدى درب السلطان.
4: فريق منتدى درب السلطان ببلوغه لبطولة العالم للأندية حقق إنجاز تاريخي وتاريخي، على اعتبار أنه أول فريق مغربي يوصل لهذا المستوى، باستثناء البطولة الإفريقية اللي كان حققها فريق كوكب مراكش خلال فترة التسعينات، ما حققناش إنجاز على المستوى العالمي، وبالتالي يعتبر هذا الإنجاز خطوة كبيرة جدا من أجل الارتقاء بكرة اليد الوطنية. فريق منتدى درب السلطان غادي يواجه كل من فريق اف سي برشلونة الذي أعتبره شخصيا منتخب عالمي لأنه كيضم أجود العناصر على المستوى العالمي، فريق بينيروس والفائز من مقابلة الزمالك ولوس أنجلوس، وبالتالي هذا كيف ما كانت نتائج تكون فرصة سانحة بأننا أولا نطلع على المستويات العالمية، اللاعبين ديالنا يواجهوا لاعبين كبار نعرفوا شنو خصنا يدار لأن هذا هو المهم.
3: المجموعة الثانية حاليما تتألف من الأهلي المصري فوكس برلين الألماني وبرقان الكويتي والمتأهل من مباراة فيزبريما المجري وسيدني الأسترالي.
2: ومن كرة اليد سعيد إلى كرة القدم، حيث يسدل الستار اليوم على الموسم الكروي بإجراء مباراتي إياب الدور الفاصل لتحديد من سيضمن البقاء أو مغادرة القسم الثاني الاحترافي.
3: بالفعل حاليا ممثل القسم الثاني الاحترافي اتحاد أبي الجعد والنادي القنيطري في اختبار قويين من أجل تفادي النزول إلى القسم الوطني هواث أو منح الفرصة لجمعية المنصورية وسريع وضم للظفري ببطاقتي الصعود بملعب الفوسفات بخريبكا. سريع وضم يستضيف في 7 مساء اتحاد أبي الجعد السريع، مطالبون بتذويب هزيمة الذهاب بهدف لا صفر لضمان الصعود كما يؤكد مدربه رشيد السليماني.
5: كل شيء واعي بالمسؤولية ديال هاد المقابلة، كنا تنتمناو أننا نفوزوا في المقابلة الأولى، مازال عندنا مقابلة حنا نستعدوا لها ديال الإياب، نتمناو نكونوا في نهارنا، نتمناو أننا نهديو الصعود إن شاء الله للجمهور ديالنا، مقابلة ما تكون سهلة، مي إن شاء الله نديروا اللي في جهدنا.
3: تفوق الذهاب لا يعني حسم أمر البقاء بالنسبة لمدرب أبي الجعد أحمد زهير.
6: الشوط الثاني تنتظرنا في المقابلة ديال الإياب، غادي يكون واهم اللي تعتقد أنه المقابلة انتهت في المرحلة ديال الذهاب، غيكون واهم يعني المقابلة واقع ما انتهتش، باقي خصنا يعني خصنا نتقاتلوا، خصنا نعطوا له ماكسيموم إن شاء الله باش نحاولوا نزكيو النتيجة ديال المرحلة ديال الذهاب.
3: وبملعب العبدي بالجديدة يستقبل النادي القنيطري ضيفه جمعية المنصورية بعدما افترق في الذهاب على إيقاع التعادل السلبي. بالأمس كتب اتحاد أمل تيزني صفحة جديدة في تاريخه بعدما صعد لأول مرة إلى البطولة الاحترافية عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في إياب مباراة السد، مستفيدا من تعادله ذهبا بصفر لمثله. عبد الرحيم شكلات مدرب أمل تيزني.
7: ثمرة ديال العمل منذ من شهر 7 في السنة الماضية، كنظن بأن الحمد لله هاد اللاعبين كيستاهلوا هاد النتيجة، الحمد لله يعني العمل اللي قمنا به ما مشاش في الخاوي الحمد لله، وكانت نتيجة أننا وصلنا للقسم الوطني الأول، كنظن بأن الحمد لله كنستاهلوا هاد الإنجاز هذا، ونتمنى من الله أن فريق أمل تيزنيت يقول كلمة ديالو إن شاء الله مستقبلا.
3: في المواجهة الثانية ضمن اتحاد تورقة استمراره في القسم الاحترافي الأول بعدما تغلب بالأمس على الشباب المسيرة ب3 أهداف دون رد بعدما آل الذهاب إلى التعادل بهدف لمثله.
2: شكرا سعيد، وبفقرة تاي بريك تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. غانا والبنين تجددان التأكيد على موقفيهما الثابتين الداعمين لمغربية الصحراء، وتعتبران مخطط الحكم الذاتي الأساس الواقعي والمستدام الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية. في إطار التعاون الإفريقي المشترك، قمة القوات البحرية الإفريقية متواصلة بالرباط لتطوير الالتزام المشترك والجماعي من أجل تعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي واعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي. إلى اللقاء.
8: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
9: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: غير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 20. أهلا أهلا بلادية. وكيف درتي يا أختي؟ عندك خاتم الحكمة، عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
3: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانة.
1: إيوا دخلي دخلي. أجي أجي أجي نجلسو هنايا.
3: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمة معرمة عليا. اش من خبار جديده؟ هذا اللي مجداليه
1: ديك المدلوله ديال زينب، ما نعرف شكون هي اللي تكرفس عليها. وجهها الله يستر كله منفوخ وعينيها زراقو، حالتها حاله
3: تستاهل.
1: هذا الشيء اللي قال شاكيب العزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحبتها اللي عند الطبيب. قال لي عزيز وجهها مشوه كله مخسر.
3: تبارك الله عليك الروبيو.
1: اش قلتي؟
3: لا ما قلت والو، اكملي ليا وشكون اللي دار فيها هاد الشفايه؟
1: يا والله وعلم اختي، انت عرفتي فين كتمشي. بحال هادوك عندهم بحال الربح بحال الخطيه، دابا شاكي مسكين هو اللي في الهم.
3: الله يزيدو الهم، هو اللي قلب عليه كان هاني مرتاح حتى تقلب بحال الزمال. متبع وحده موسخه ما عرف اش عشق فيها، وها هي جابتها في راسها. هادوك غير دنوبي.
1: حريرة واش من حريرة فاش عايش، علم الله عقيبته كيف غادي تخرج.
3: غادي تخرج زيرو، العربون باين كان ضمن دعي فيه، ما زال غادي يشوف العجب مع ديك المقملة المجرتلة العيفة التراسة.
1: أختي سلوى طلبي لي غير الهداية ماشي الخاطرة، شي حاجة تما
3: اللي لا ينفس عليه من جهتي. سهل ما دوز عليا من فقايس مش هيسطيني الراجل فرعن وطغى وهز قنان فول السماء. طاك النهار كيقول لي اعطي باتساع لمراتي، هذيك مراتي د المستقبل، يشويني فيها مراه يعطيه الدله هو ولا هي.
1: وبركه بركه اختي ناديه من الدعاوي.
3: غدا ندعي فيه ونزيد ندعي فيه، ودعاوي هما اللي غادي يحطوا لي خنافرو في الارض.

0: لا تيازي هاكدك هزي راسك شوية. عرفتي هاد هنا عجيبة كتزول زرقية من العين.
1: أي دريتيني.
0: سمحي لي يا زينب، عرفتي شا ديري؟ هاكي دينيها بيدك ودوزي على حنك مزيان باش تدخل على الجلد، وهاد الكينات هادو شربيهم على ودك النفخ.
1: شكرا.
0: أما راسك لا بس، الطبيب ملي عمل لك الراديو الحمد لله ما كاين بس، ما عندك والو، وهاد النظارات ديريهم عن الشعاد الشمس كوقايه.
1: شكرا مره اخرى شكيب، شكرا.
0: هذا واجب زينب، والحمد لله على لطف الله. ارتاحي دابا، يلا حاولي تنسي، وملي تفيقي ان شاء الله غادي نقول لك اشنو غادي تعملي.
2: اطلع للسياره الروبي وطلع.
3: ايه ولكن راه ما عنديش القروه استاذ.
2: وغير طلع بابا نشريه ليك.
3: الله يشري لك شي قصر في الجنه. علاش كتضحكي يا استاذ؟
2: كتضحكني بكلامك الروبيو، وكنشكرك قمتي بالمهمه كيف تشهيتها.
3: المهمه؟ اش من المهمه هذه يا استاذ؟
2: اختنا زينب.
3: زينب مالها؟
2: كيفاش مالها؟ انت نفختي ليها وجهها وما جايب خبار.
3: فكرتيني. اي زينب، اي كتهضري على القتله اللي عطيتها، ومازال غادي نفرجك فيها لعلك الى طول الله العمر.
2: هادشي اللي بغيت نقول لك، مازال داك الوجه بغيتو تبقى فيه شي اماره وخيبره، علامه مرسومه طول حياتها. فهمتيني الروبيو؟
3: وانا فاهمك من النهار الاولى استاذه ناديه.
2: ايوا عاود بطربيها، وانا راه باقيه في كلمتي. وجدتي وراق الباسبور؟
3: لا ما نكذبوش على الله، مازال.
2: ياك عطيتك الفلوس وقلت لك سربي راسك.
3: هي ولكن

0: استاذه انت دابا راه بحال اختي الكبيره، ما عندي ما نخبي عليك. بزاف د الحوايج اخرين كنقضيهم بهذوك الفلوس اللي كتعطيني. خصك تقولي ليا هاك هاد الفلوس باش تقضي، وهادو باش تصايب ورق الباسبور باش نعرف انا كيفاش نتصرف. لعلك
1: ايوا حتى هذا كلام ما قلتي عيب. انا هادي 300 درهم باش تقضي
0: يا بسم الله،
1: وهادي 500 درهم فيها التنبر واوراق الباسبور. ايوا دابا على خاطرك مفاهمين.
0: دابا مفاهمين، وانا راه كنفهمك في السماء استاذه. ولكن يا استاذه شي شبهات خصك تعرفيها وديري بحسابها.
1: شبهات ديالهاش؟
0: يعني كي كيقولوا في المثال.
1: وضح كلامك الروبيو، مازال ما فهمتش.
0: يا اخي انا استاذه هذاك صاحبي خوليو كندور معاه مره حيت هو اللي كيجيب لي اخبار زين فين كتمشي ومنين كتجي. فهمتي لعلك؟ ولا مازال خصني نزيد نهضر باش تفهمي؟
1: لا لا لا لا لا فهمت. هاك عطيه هاد 200 درهم.
0: ايوا وراق الباسبور ديالو.
1: ايوا وصايبهم، وانا غادي نخلص عليه التنبر. ايوا صافي
0: صافي نقوى، وانا ما تساليني غير شي قتله غادي تاكلها هذيك زينب يقام لها ويقعد لها لك.
2: زينب أزين، أنا مزهوك فيك هالعار. أنا مدايب لسيدي ربي إلى ما سامحيني نقطع هاد اليدين اللي ضربوك. راه غير الشيطان نعره الله، وهاد الويل اللي كنجرب هما سببي في محيني. ندمت أزين، كنقسم ليك بالله لا باقي هزيت عليك يديا غير هاد المرة. سامحيني هالعار، نبوس ليك يديك، نبوس رجليك يا زينب.
3: بعد مني اعطيني ابتساع من بعد هاد الشفايه اللي درتي فيا، عاد جاي دابا كتبوحط عليا وتطلب المسامحه.
2: ما نهاودش غير الشيطان على الله يا زينب، على انا احمق نهز عليك يديا. قدر الله تصرف المكتب، اعطيني راسك نبوسو، انا مزهوك فيك.
3: عندك قوي درت تمشي تكسني ولا تقرب مني؟ بعد عليا، هذا شرع الله معاك.
2: ياك يا زينب ياك، نبوس ليك رجليك. سامحيني غير هاد المرة، عافاك.
3: إلا بغيتك توعدني.
2: هذا عاد الله بيناتنا يا زينب.
3: أمنا بالله.
2: صافي سامحتيني.
3: الله يسامح عليا وعليك. خليني نشوف البنات، خليني نشوف شنو خاصهم ونخرجهم يتساروا شي شوية. هاك خذ هاد البركة باش تقضي هاد الساعة.
2: 6000 ريال، هذا نهار مبروك يا زينب. الله يكثر خيرك، ليه لا يخطيك عليا.
3: ايوا عندك عاوتاني تمشي تشري به داك البلا.
2: اعوذ بالله يا زينب، اعوذ بالله. غادي نتعشى ونعس مع راسي ترانكيل.
0: ام دراخوليو زينب ما بان ليها اثر
4: ومن قبيل وانا مخبي في هاد الغابه هادي، عاس وحاط عليها العين.
0: هاك اخويا هاك اقصي زيد.
4: شنو هذا؟
0: ها الغدا، ها القارو، ها المسائل باش تنغم ليا العقيل. لعلك ايوا قول ما كنتهلا فيك.
4: انا هنا ما عندي ما نسالك، وراك وليتي حادق مع راسك.
0: هاك ها واحد 100 درهم عطاتها لك المعلمه.
4: شكون المعلمه؟
0: الاستاذه ناديه اللي خدامين معاها.
4: صافي غير 100 درهم
0: ماك بغيتي مليون. 100 درهم باش تصيب ورق الباسبور، وهي راه غادي تشري لك التنبر اللي غالي، ويمكن كاع تزيدك شي بركه اخرى باش تفتح لها لك. ايوا كون قفز.
4: وسولتك على زينب؟
0: سولتني وكتبت عليها، قلت لها راه حنا اللي فرشخناها وتاقت وفرحات ومشات نشطه.
4: ايوا انت تبعتي ليا وسلكتي.
0: كذبه مزوقه جات في الروان، ولكن راه وصلتي باش نعاودي نباليو بها.
4: ايوا راه موقع نقتلوها، اما الوجه راه مخسر.
0: مازال بغاتو يزيد يتخسر وتبقى فيه الاماره باينه مرسومه على الدوام. لعلك
4: اسيدي حيت تبرات ولي لاباس نبالو بها في الحين.
0: واش انا كنقول لك المعلمه مزروبه وانت كتقول لي بلاتي حتى تبره؟ انا علاش عليها كيف تبره؟ زيدها قتلها على قتلها نخوي والبلاد بركه.
4: الروبيو راه سيدنا الاولين قالوا لا زرب على صلاح الله يهديك.
0: راه سيدنا الاولين عاودوا قالوا زرب على صاحبك قبل ما يفوزوا بك القومان يا فلان.
4: اسمح لي الاخ روبيو، هات المثل منين جبتيه؟ عمرني ما سمعته.
0: ايوا انت سمعتي.
4: واش ديال الناس الاولين ولا ديالك؟
0: ديال هادو نتاع هاد الوقت ما كتشوفهمش. كيف كيكونوا غاديين في الطريق مزروبين بحال اللي مركب لهم البريز. ايوا زرب عافاك وقفز الا بغيتي تنقز لهولندا لعلك.
3: اش غادي نقول لك اختي وفاء، درتي فيا خير من اللي اتصلتي بشاكيب. شرا لي مسكين دواء وتهلا فيا وداني لعند طبيب، درت الراديو حتى تاكدت بلي داتي سلمى كلها.
5: الا ما عاوننا بعضياتنا شكون غادي يعاوننا؟ ما عندنا حد. عرفتي كيفاش كانت حالتك؟ خلعتيني يا صاحبتي، وجهك شويه بدا كيصفى الحمد لله. اجي شنو قالك على قويدر؟
3: لو كان لقى يغزو ما يكره، بقى فيه الحال بزاف، ولكن ما سوقر ليه والو. القضيه مشبكه وراكي عارفه كل شيء.
5: هاي هاي هاي هاي هاي صحة الخاتم، الناس ولاو مجهدين. هاري هاري هاري نشوف. هاي هاي على التفركيس لالا، معتبرين بالصحة، يدخل عليك ان شاء الله بالهنا وزيادة الرزق.
3: ربي يخليك اختي وفاء، وقبت ليا بخاطري حيت شافني مصدومة.
5: الله يخلف عليه. عندك يشوفهم عندك قوادر، راهي باتوا ما يصبحوا، ما عادهم سوق الذهيبية ويكركبهم غير بزوج فرانك.
3: داكشي باش جبتهم لعندك تخبيهم لي حتى نحتاجهم.
5: عاريهم وقت ما بغيتيهم تلقيهم، حتى فلوسك اللي عطيتيني راهم في الامان.
6: اش كتقول عزيز؟ شاكيب بغى يكتب العقد مع زينب.
7: هي لالا مالك جاتك عجب؟ وراحنا معروضين بالمناسبه عنده في الدار نهار السبت.
6: ايوا وهاد اسبانيا ما غاديش نمشيو ليها حنا.
7: الله يهديك، واش دابا الراجل غارق في المشاكل؟ اما جاتشي نقولوا ليه سلفنا. انت براسك لما حكيت لك شنو وقع لزينب حشمتي تطلبي منه شي حاجه.
6: ايوا وكيف غادي نديروا دابا؟
7: ما علينا غير نزيدو نصبروا حتى تدوز الحفله، وهذيك الساعه تبان الفرصه.
6: الحفله؟ ايوا والكادو كيف غادي نديروا فيه؟
7: لا الكادو انا غادي نهنيك منه.
6: ايوا راه خصك شي كادو نيت يكون رفيع، على هو غادي يرضى لك بشي حاجه مبهدله.
7: شكون دابا اللي قال لك شي حاجه مبهدله؟ رديتيني انا عندي قرون ما كنفهم والو. كاين واحد السيد صاحبي كيبيع الاتات رفيع، غادي ناخذ منه شي حاجه حتى نخلصوا من بعد.
6: ايوا وعلى من عرض بعدا هو؟
7: ما عرض حتى على واحد من غير نحنا. قال لك داير طلبه يقراو شي ما تيسر من القران الكريم ويتعشاو ويكتبوا الصداق ديالو ونبينا عليه السلام.
6: ايوا كيف غادي يدير لها الزواج والمراه مزوجه؟
7: شكون اللي قال لك انت المراه مزوجه؟
6: ايوا الاولاد اللي عندها مع الراجل مع من عايشه.
7: الراجل اللي كانت عايشه معاه ما عنده معاه حتى عقد. هادشي اللي حكاو ليا، ولدات معاها زوج ديال البنيات، كانت مسكينه عندها ظروف مع يتيمه والمعيشه. الحصيل كل واحد وهمه، الله يخرج العاقبه على خير. هو زعما راه بغى يبر بها وينقذها من هاد الوضع.
8: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
9: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: شوف يا رمي، عندك لا تفكري ولا تفهمي، لله في خلقه شؤون.
2: دابا قلتي السبت عندهم ضرب صداق، وهي كيف غادي دير تقعد قدام العدول وجهها منفوخ وعينيها مزرقين؟
1: قال لي باللي يوميا كيديها المحل ديال التجميل كتعالج، ومن هنا السبت كأن شيئا لم يكن. العلم يا لالا كيصنع المعجزات.
3: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 20 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، جمال بن شيبة، محمد خدي، نجاة الخطيب، سعاد خيي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام، تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشمي بن عمرو.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بحسك وانتي لان زحد وزينين ملزين
1: شك
0: حسك وانتي لان حسد وزينين ملزين.

0: وجيت برا وحكيت وغنات.
1: لو انا جيت برا
0: وحكيت
1: وغنات،
0: لغنات معاك مرة ما تقبل تتاتي.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: صحتنا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم في تنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزي المستمعي هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي.

الذرة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين. لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات. هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية، فما هي أعراض التوحد الأخرى؟ من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيف التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد إلى العزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري، وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك للأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا

0: من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفة مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من التغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني البقراته. صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. بلغ عدد ليالي المبيت المسجل بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 170 ألف عندما تم أبريل الماضي بارتفاع بنسبة 30%.

0: إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
0: إذاعة الدغلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الدغلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم

0: الرياض الورقة.
1: ذك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
0: جمرة قادية الصغير والكبير والول، ارفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: الرياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
3: إخراج أنور الجندي. الحلقة العشرون.
4: الزين ديالي نعسات.
5: نعسات مسكينة، إوا ضحكات وفركلات وغنات بسلامتها ملي فاقت وهي نشطة.
4: المهم ونساتك بعدا.
5: والله إلا دوزت معاها وقيت ما حسيتش كيفاش داز، تكات لي على صدري وغمضت عويناتها وغرقات في النعاس.
4: إوا الله يقدرنا على تربيتها ومصاريفها وقرايتها إن شاء الله.
5: جلال، أش هاد الشي كحل لاصق عندك في الفيستا؟
4: فين؟
5: هو
4: يا خزيت، أرى ديك سربيتها اللي حداك، نمسح هاد الميكروب.
5: منين جاك هاد الشي؟
4: هذاك لالا المختار، راجل جارتكم الشومة، جاي يسلم عليا ويبوسني في كتافي، هو يطليني بالتنفيحة.
5: ومالو أش بغى عندك؟
4: فرع عليا راسي، على الكعب، عمرني ما شفت شي راجل ثقيل بحالو، وقفني تاني في باب الدرب، وجبد لي الموضوع ديال الرياض، بغى يعرف الجواب.
5: إوا شفت هادو محمسين، وواقفين على ركبة ونص.
4: قلت لك يا سميرة، شي حاجة سرية كدور هنا في الرياض، حنا بزوج اللي ما عارفين والو.
5: ولكن أنا ملي حكيتي لي المرة الأخرى سولت أختي ليلى، لقيت حتى هي ما فراسها والو.
4: أنا قلت لك سولي الوالدة، هي اللي يمكن تكون عندها الخبر، ما سولتيهاش.
5: مازال ما سولتهاش، ولكن بيني وبينك يمكن زعما تكون فراسها شي حاجة مخبيها علينا.
4: أنا ما نقدر نكذب عليك، ما عرفت، ولكن غالبا كاين شي سر كيروج في الخفاء. أنا حاس ثم هاد الراجل الشومة جارتكم حلق ولا ماله اللي كيتذكر معايا في موضوع ديال البيع ديال الرياض، لو كان ما سامعش يتنقنيقة ما يزعم يتناقش معايا. أنا الجيران كلهم محرم الهضرة معاهم.
5: الحاصل ما كاين اللي يعطينا راس الخيط، كيف قلتي قدمه. أنا نيت شفتها هاد الأيام تالفة.
4: إلا جيتي تشوفي الحقيقة كون غير كركبتو هاد الرياض، وخذي حقك وشري بيه شي سكنة فاعلة تاركة. هاد السكنة مع الوراثة سمحي لي ما بقات فيها معنى.
5: ويلي اش كتقول يا جلال؟
4: كنهضر معاك. اغلى واعز ما عند الانسان هي حريته. انا عطيني غير دويره بزوج ديال البيتات وكويزينه كبيره وحمام في شي عماره في موقع مزيان، بارك عليا، ولكن نكون كنتمتع بكامل حريتي. حسن ليا من هذا الرياض، كبير قد وقد القصر.
5: ومال الرياض اش من عيب فيه؟
4: ما فيه حتى عيب، خص اللي بغى يسكن فيه يكون مزوج بربعه ديال العيالات ويكونوا عنده 40 ولد وربعين ما بين خدام وخدامة، عاد يحس بالسكنة فيه. احنا ساكنين سبعة ديال الناس كيف الطويرات، باللي كيطيح الظلام شي ما كيبقى يقدر يمشي عند شي. امك وجدك ساكنين ليه وحنا لهاد الجي، واختك ليلى مع راجلها لديك الجي، واخوك هشام قريب للسطح، مفرقين كيف العسكر اللي قابط العسة.

0: حبيبه نحط لك تعشى؟
1: تفرقي معايا ليلى، ما فيها ما ناكل.
0: مالك كليتي شي حاجه بعدا في الزنقه؟
1: ما كليت والو وما عندي شهيه.
0: مالك شتك مقلق ياك؟ لاباس قول لي.
1: ما نكذبش عليك ليلى، هذا الشيء صباح كيعصب وكيخوف، ما باقي عارف الانسان مع من عايش.
0: اشنو كتقصد بكلامك يا فريد؟ مخبي عليا شي حاجه؟
1: انا من نهار تزوجتك ليلى وانا واضح معك، وحتى انت كنتي كتبادليني نفس المعامله، لكن اليوم كل شيء تغير، كل شيء تبدل، حتى انت ما بقيتش قادر نفهمك.
0: ما قادرش تفهمني؟ شنو تغير فيا حتى تقول فيا هذا الكلام؟
1: كتخبي عليا حوايج مهمه وانا كزوج من حقي نعرفها. اش هذا السلوك اللي وليتي متبعه؟
0: اسمح لي يا فريد، رانا ما قادراش نفهم مقصودك، يمكن لك عافاك تجاوبني وتقول لي بصراحه شنو هما هاد الحوايج اللي انا مخبيه عليك.
1: مثلا الرياض هذا في الساكنين دافعين نتوما للبيع، وانا ما فراسي ما نعاود، ما فراسي والو، علاش مخبيه عليا؟ بالعكس خصني نعرف باش ندبروا على ريوسنا ونشوفوا فين نسكنوا، ماشي حتى لاخر المطاف عاد تعلموني.
0: اش كتخربق يا فريد؟ الا كان هذا الشيء هو اللي مقلقك ومعصبك، انا راه بكل صراحه ما فراسي لا بيع لا شراء، وهذا الكلام عاد كنسمعوه من عندك انت دابا.
1: العجب العجب، هذا هو الحماق، الحومه كلها سايقه الخبار، بكبيرها بصغيرها بحوانتها بالحمام الفران الكزار، وانتم المعنيين بالامر ما فراسكم ما يتعاود.
0: واش انا يكون زعما فراسي هذا الشيء وما نقولوش لك يا فريد؟ مالك وليتي دري على هاد المسائل كتخبى؟ ثم عمرك شفتي شي شاري دخل كيدور عندنا هنا في الرياض؟ مين جبتي هاد الكلام؟ شكون اللي قالوا لك؟
1: هي انا دابا غير حماقيت مع راسي ها، وجيت كنقول لك هاد الهضره من دايتي نفسي.
0: انا اللي غادي نحمق حيت كنسمع هاد الهضره اللي ما عندي بها علم. حتى اختي سميره جات كتسولني في نفس الموضوع، قالت لك راجلها قال لها هاد الشيء.
1: ايوا اذا كلامي على صدق؟
0: كلامك على صدق ولا على كذوب؟ انا ما فراسي والو، ما عارفه والو، ما سمعه والو.
1: ايوا لاله مولاتي، لا ما عارفه والو، ما سامعه والو، ما فاهمه والو، هاني غادي نفسر لك، ويمكن لك تسولي الوالده ديالك. عمك المحترم سي قاسم راه داخل في قضيه البيع ديال الرياض، وراه كيجري ويجاري باش يحقق الرغبات ديالو واهدافه. نصف ليا انا المشروع اللي تعبت عليه، ومن اللي سلمني انا تقبط بكم نتوما. هاد عمك مرادو بغى يشردنا ويرمينا للزنقه نبداو نسعاو ويستولي على كل شيء. افيقي فيقي يا ليلى من القلب افيقي.
2: انا غير سمعت عيطتي ليا للحانوت في التليفون، جمعت الوقفه وتما قلت للمساعد ديالي واش الاستاذ قاسم اللي اتصل؟ قال لي نعم. اقبض الطاكسي بالزربه جيت عندك الفندق.
3: ايوا في الحقيقه انا عيطت لك سي موسى باش نتفاهموا على شي امور.
2: الامور اللي حبي خاطره استاذ، انا مستعد طولا وعرضا وعمقا وعلوا نناقشوها بشفافيه ونزاهه وديمقراطيه المنطق، باش ما يبقى لا لبس ولا غبار ولا بصمه من بصمات الشك والتردد. حيت انا استاذ من المبادئ ديالي اللي علمني جدي الله يرحمه ثاني في هذا النهار هذا الوضوح.
3: حقيقه سي موسى، مشكلتنا الكبيره في المجتمع هي عدم الوضوح، ومشكلتنا الاكبر هي الوضوح.
2: استاذ الا سمحتي لي بان لي وانا ما كيخونيش البيان ديالي بحالي اللي ما فهمتش. قلتي مشكلتنا الكبيره في المجتمع هي عدم الوضوح، وعاودتاني وقلتي مشكلتنا الاكبر هي الوضوح.
3: تماما.
2: هاد التناقضيات ما معنواتها؟
3: انا نفسر لك يا صديقي ويا زميلي سي موسى في جمله قصيره. كتنقص الانسان من حقه وكتعطيه اللي بغيتي، كيشكرك وكيقتنع وكيسكت، هذا عدم الوضوح. وحيت كتعطي الانسان حقه بالكامل، كيعايرك وكيطور وكيطلق بيك البوق باللي كليتي، وهذا هو الوضوح. فهمتي السي موسى؟
2: بلا ما نفهم استاذ كلامك عجيب ومفيد، الا سمحتي بكل تواضع ندخلوا للموضوع، حيت انا من المبادئ ديالي الرئيسيه اللي علمني جدي الله يرحمه هو الاختصار.
3: ايوا سيدي بكل اختصار السي موسى، انا كنطلب في الرياض 850 مليون، مستعد نسيب المختار يدفعها من غدا نتكاتبو، ما قدرش شوفوا شي حد من غيري.
2: اولا السي قاسم ما قلتي عيب، ثانيا نستاشر مع لاله الشومه جارتكم ونبلغها الخبر، ثالثا اللي في المكتب غادي توصل، ولكن رابعا استاذ انا شنو هو نصيبي بكل عدم الوضوح في هاد 850 مليون؟
3: عدم الوضوح استاذي، غادي نعطيك جوج ديال المليون، وملي نفضيو البيع غادي تخدم معايا
2: فاش بغيتيني نخدم معك أستاذ قاسم؟
3: ألا لا غيتا، هاكي هاد الدول اللي غادي يتناول ولدك هشام، ولكن بانتظار، وإلا سبحان الله كيستعمل داك البلاد ديال المخدرات، هضري معاه باش يفرق عليه داك الشيء بمرة، لأنه ما غاديش يتلاقى مع الدول اللي عطاه الطبيب.
4: أنا غادي نحاول معاه، وأنت السي قاسم الله يكثر خيرك، شحال حسبتي عليا في الدواء؟
3: يا لالا الله يهديك ما حسبت عليك والو، بغينا غير يتشافى إن شاء الله.
4: اسمح لي بزاف. وراني كنشكرك كثير على هاد المواقف ديالك، تعبتي معانا بزاف.
3: الا لا غيتا، هذا راه الواجب، وولادك ولادي، وانتي محتاجه اكثر من اي وقت مضى اللي وقف بجنبك

0: وانا شاعر بك من نهار مات خويا الله يرحمه وانت كتعاني.
1: الله يرحمه يجدد عليه الرحمات. صدقني يا سي قاسم وليت بحال المودره.
0: نصدقك راني حاس بك لاله غيتا. لهذا الا سمحتي بغيت نتكلم معك في موضوع خاص.
1: تكلم يا سي قاسم انت حر.
0: وفي الحقيقه انا خايف ومتردد نفتح معك موضوع ربما جديد عليك، واللي مخوفني اكثر هو الرفض ديالك.
1: حاشا ولله، عمرني ما رفضت لك حتى شي حاجه. كنعتبرك انت اليد اليمنى ديالي ونصائح كلها كندير بها.
0: في الحقيقه لاله غيتا انا كنت ديما مقدرك ودايرك في العين الكبيره، وصعب عليا ما نجيش نشوفك ولو مره في النهار. فكرت نصارحك بالموقف ديالي تجاهك ونقول لك واش تسمحي تزوجي بيا، راني ما قادرش نعيش بالمره بلا بك.
1: سي قاسم كتكلم بالجد؟
0: ومستعد نبرهن ليك على المحبه ديالي ليك وندفع الثمن اللي يرضيك. حاجه واحده تمنيت نسمعها منك هي الموافقه، والا ما تبقى من حياتي غادي يدوز جحيم في جحيم.
1: انا
0: لاله غيتا بغيت نسمع منك كلمه واحده، موافقه على الزواج ولا اوهو؟
2: كيف بقيتي يا وليدي يا هشام؟ قالت لي امك عيان وداتك عند الطبيب.
3: ايه شويه جده شويه، باقي مطحطح.
2: ومالك شنو عندك؟ باش كتحس؟ امك راه ما فسرات لي والو
3: غير العيا، والسخانه كطلع وكتهبط والشهيات الماكله محبوسه. الناس ما كنقدرش ننعس جده، وحيت كاع كننعس ما كنقدرش نتقعد من الفراش.
2: واشنو اخو؟
3: ايوا هادشي اللي كاين، اعضامي كلهم محلولين وفاشل، ما عرفتش منين اتصلت عليا هاد المرض.
2: قول لي.
3: نعم.
2: وما كتحلمش في الليل شي حلمات خايبين؟
3: علاش؟
2: وكتحس بعض المرات النفس كتبغي تقطع فيك وقلبك كيضرب بحال شي طبان؟
3: ايوا قلبي كنحس به كيضرب، ولكن عادي.
2: ايوا والجغمه ديال الماء الا شربتيها كيف كتجيك؟ كتحس بها حاره؟
3: هذا الشيء كله اللي كتقول يا جده ماشي هو باش كنحس.
2: والطبيب اش قال لك ملي عطيتوه الفلوس؟
3: ايوا كتب لي ورقه فيها الدواء اللي غادي نتبعه صافي.
2: وشريتي الدواء ولا مازال؟
3: شريته وراني متبعه، خصني نوض دابا نيت نشرب شي كينات ديال العشيه.
2: ايوا وكيفاش هاد القضيه؟ الدواء عندك باش تشريه؟ و400 ريال ديالي اللي سلفتك على الشيء الاخر ما بغيتي تردها ليا؟
3: ما تقلقيش يا جده، الدواء راه الوالده اللي شريته، اما انا عرفتي ما عندي فلوس، وغير صبري دابا نفدي لك كل شيء بالدوبل. قولي لي يا جده، انت كنعرفك كتجيبي الخبر شويه، سمعت الرياض ديالنا بغى يتباعه، هاد الهضره صحيحه؟
2: شكون اللي بغى يشريه؟
3: ايوا على لو كان عرفت اللي بغى يشريه غادي نسولك جده.
2: وفين سمعتي انت هاد الخبار؟
3: ويلي الحومه كلها سايقه الخبار.
2: ايوا الحومه سايقه الخبار وانت ما جايب خبار، مالك كتطر عليا بحال الترومبيا.
3: انا بغيت غير نتاكد جده، واش هاد الهضره صحيحه؟
2: صحيحه ما صحيحه، والتمر ماشي هو الشريحه، والشرقي صعب من الجريحه، وحيدوس رجعت قريحه.
3: واش كتقصدي بهاد الكلام جده؟
2: واش الشغل اوليدي كبير عليك؟ غير الله يخرج العاقبه على خير ودبر لي على 400 ريال ديالي.
4: كنتم في الاستماع الى الحلقه 20 من المسلسل الاذاعي رياض الورثه. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زين، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، محمد رزين، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمود.

وفاطمة لتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. كي سعدني كتير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة اللواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهر الزرقاء، اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد، فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة منتي.
3: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجدي لي معكم.
2: وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانوية وكنت كديري ورشات ديال الكتابة، وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت أنك إن شاء الله مشروع مبدعة متميزة، وهذا الشيء تحقق اليوم
3: فعلا
2: أستاذي. تتذكرين تلك الأيام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال الكتابة والخواطر؟
3: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس اللي هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي. وكنت حصلت على جائزة ثانية.
2: من البداية عندك أصلا هذا الميل. طيب، مادام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء أشني أهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية.
3: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم. في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا.
2: وهو الدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
3: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عندي الكورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
2: ولازلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك فعلا في زمن كورونا، وكنت توجهين نصائح

0: المستمعين. فبصراحة كانت لحظات جميلة
1: جميل.
0: معك، وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لا شؤالين، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولازلت أتذكر في إذاعة الدخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة باش كانت كتحس في زمن كورونا.
1: فعلا يا أستاذي، دابا رجعتيني أيامات كورونا.
0: صحيح، نعم، لا أعادها الله لنا
1: لا
0: من
1: لا إن شاء
0: جديد.
1: الله.
0: إذا نواصل الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني فاطمة الزهراء.
1: فعلا يا أستاذي، من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي مدينة الرباط. كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو
0: إذا
1: معهد
0: زوجتي بين
1: فعلا
0: هذا،
1: فعلا. وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط. والآن كان
0: وكيفاش كنتي كديري 24 ساعة؟ لا تكفي لمن عنده هذا ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
1: فعلا أنا أستاذي، ولكن
0: تنظيم ديال
1: تنظيم
0: الوقت،
1: الوقت
0: تدبير،
1: مهم
0: صحيح.
1: مهم جدا. فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني
0: برافو
1: وغيره.
0: عليك، نعم.
1: ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سلك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط. وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
0: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذة كطالبة كان دائما غني ما شاء الله عليك. طيب نمر لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء، وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني.
1: اكيد استاذي، فكيف ما كنعرفوا ان التلميذ او الطالب بالاحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو اكيد كيبغي انه يطبق داكشي اللي تعلمه في ارض
0: صحيح،
1: الواقع،
0: نعم،
1: وانه يلقى مجال فين يخدم. لان في نهايه المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وايضا من اجل العمل. فالبدايه ديالي كانت في العمل في الوقيته اللي كنت كنقرا في ليزاداك. بعدا كنشكر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لانه هو فتح لنا مجال فين ان يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
0: زوجته بين ما هو
1: فعلا
0: نظري
1: فعلا فعلا
0: وتطبيقي.
1: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفة حتى هو كان عنده تأثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي أيضا في الإذاعة، اشتغلت في إذاعة مدة عامين. كنت
0: إذا
1: كنزوج
0: تجربة غنية تبارك الله عليك.
1: الله يكبر بك يا أستاذي. كنت كنزوج أيضا ما بين الدراسة والعمل.
0: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد اللي في هذه اللحظات كيستمعوا لنا وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد له يبغيو يعرفوا منك معلومات كتعلق بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، وما كرهتش انك وفعلا كاملين بغيو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدم تهد العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، أو بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل
0: هذه
1: المقر ديالو
0: ملحقة
1: هذه
0: ديالك
1: ملحقة.
0: وأظن الوحيدة على الصعيد
1: فعلا
0: الوطني.
1: فعلا فعلا هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. وهذه الملحقة كتعتبر هي

0: معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هاد المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين. وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور ديالو غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى مستوى الوطني بصفة عامة. وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
1: إذن هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت من هذه المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية. في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمعي البصري انهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعيه والثقافيه والسياحيه اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينه الداخله، خاصه مع هاد الديناميه اللي كتعرفها الاقاليم الجنوبيه عامه وجهه الداخله وادي الذهب على وجه الخصوص.
0: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات وبالثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
1: وفي حتى التسويق السياحي.
0: فعلا بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء كيف ما كنعرفوا، وأيضا الرياضات،
1: وهي تقدم المخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله وتوفر الضوء نظرا الشمس اللي ساطعة اللي كتكون.
0: فعلا، وبالإضافة إلى أن الموقع ديالها هو موقع استراتيجي. صحيح. فهو بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشعاع يكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية. صحيح. العادات، التقاليد، تراث ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هذا الإشعاع ما يكون غيزيد غير واحد الإضافة للمدينة باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا.
1: وأيضا كتكون فرصة حتى للشباب والشابات ديال الجهة، وانتي نموذج ديالهم بصراحة اللي عندهم واحد الإقبال والقبول لهذا المجال الإبداعي السينمائي الفني.
0: فعلا أستاذي، هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
1: نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة في هذه الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداحة. فاطمة الزهراء أكيد وانت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كي أهلك أو لكي يدفعني أننا ننتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كاين العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
0: بداية أستاذي شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية.

0: هنية وشرف لي أستاذي نكون معك اليوم. فقلت لي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
1: ربما مريتي من هذا.
0: فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معاهم في الأحلام ديال فعلا يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معاهم ويخليهم يديروا داك الشيء اللي كيحلموا به. علاش؟ لأن غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمة، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات. ما يكونش يفيقش واحد النهار ويقول لا راه أنا هنايا حيت الوالدية اللي بغاوني يكون هنا ماشي أنا. وهذا غلط كبير بزاف. الإنسان دابا كنظن بلي أن الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الإنسان يبني أحلام ديالو بداك الشيء، بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءة ديالو، بداك الشيء اللي يبغى، بداك الشيء اللي يقدر يدير من بعد.
1: وكاين مجالات اللي هي جديدة عصرية، فالجميع أنه الولوج إليها لأن هذه فرص في الحياة.
0: فعلا، وواحد الكلمة كنت كنسمع من ديما بلي أن الفن ما كيوكلش الخبز. بغيت نقول لك كيوكل الخبز.
1: يا كيوكل من خلال تجربتك.
0: الله يبارك لي وسع. دونك النصيحة ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمعي البصري أو المجال الثقافي بصفة عامة والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم ويقراوا بزاف وينفتحوا على تجارب جديدة، ولأن هذا المجال كيحتاج انفتاح المجالات
1: وضروري
0: ضروري. هذه حاجة مهمة، حاجة مهمة. الإنسان في مع الدراسة ديالو يحاول أنه يستثمر في اللغات لأن حاجة مهمة، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج أنه يكون عندنا اللغات. وبالنسبة للإبداع فهو يحتاج إلى معرفة بقدر ما كيحتاج إلى موهبة. موهبة بالنسبة للتجربة ديالي موهبة مهمة، ولكن باش كتسقلها فعلا لا بد من صقلها بتكوين أكاديمي.
1: يسقل مواهبه كاين اللي خصو غير يسقل. لأن ما عنده لا موهبة ويتطفل على
0: فعلا نادي عاوتاني
1: تختار مثلا شي حاجة اللي انت كتميل
0: فعلا. وفي الأخير أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله، وحتى دوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة جميلة جدا بالكفاءة، طاقة كبيرة فعلا. وكنظن بلي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية، إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
1: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد في كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد. إلى عاد فيه كلمة نختم بها.
0: أكيد أستاذي، نبغي نعود نفكر بلي أن المعهد العالي للمهن السمعية والبصري والسينما بالداخلة فهو كيفتح أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية، المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين تسجيل شروط بالنسبة لشروط الولوج، خاصو يكون أكثر من 18 سنة، على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري، البكالوريا جميع التخصصات، وبالنسبة للنقطة 12
1: هذا المعدل،
0: المعدل العام فعلا. واكيد الا بغيتوا تعرفوا معلومات اكثر دخلوا الموقع ديال اسماك ولا انستغرام اسماك، وتلقاو مجموعه ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله يوفق الشباب ديالنا، وانا تايقه بلي انهم
1: فيها عود غادي يشجعوهم اكثر لانك منت هاد المدينه.
0: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم.
1: باش دابا الا عرفوك في المعهد اكيد غادي تتم عمليه استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي انت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك اكثر.
0: فعلا استاذي فعلا.
1: طيب اظن إذن الأستاذة قداح فاطمة الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني.

0: وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بداخله. كما كان نشكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون. وأنا كان عارف تحمجيك وطموحك وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع.

برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد، ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عالٍ أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك. ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر، فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني ولا بد من تلاوته بهدوء وروية والحرص على تعويد النفس على ذلك. فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات، وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا، المحافظة على الوردي اليومي. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: حديث المجلس العلمي.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية. وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيديم محمد الحسن والحتيم. أهل صعيديم، مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد. مرحبا.
0: طيب، ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وانت وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما كرهتي إلى عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
3: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كانوا بوهم الداه، والأصحاب كانوا بوهم كانوا أصدقاء
0: الكنية بالعربية،
3: الكنية باللي هما بغاو كانوا بيه.

0: جميل، نعم
1: مثلا اسم عود ما هو اسم لسان شخصي،
0: صحيح.
1: ايه ذاك هو الكنية.
0: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به، هو اللي
1: قبال عود لو عيط له يقول يو، واذا
0: صحيح.
1: سميت الحد ما اللي عود يعرفه،
0: الله
1: وحياته
0: صحيح،
1: تتغلب على الاسم الشخصي، سبحان الله العظيم.
0: صحيح.
1: تجبر اولاد كنايته اغلب هي عند
0: لأنه
1: الناس
0: هو المتداول، هو المشاع، هو
1: والله
0: اللي مولفه
1: والله
0: طاب عليه.
1: والله والله والله
0: هي إذا أعطينا نماذج أستاذ
1: الحقيقة
0: سعدي.
1: نضفوها باللغة العربية، هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي، من قد كينية الغزل، منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومنها البخيلة، ومنها الدلال، ولا هي نحكم إن شاء الله على
0: كل حاجة تعطي نموذج
1: كل
0: منها
1: اسم.
0: شعري. نعم.
1: العراد يقول الشاعر الحساني، الله يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذنبتي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلى قمتي. هذا بما يخص العراد.
0: جميل.
1: الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت ما لقيت الخوانة غير العبد اللي ما أكبر مش جابوا له مولانا. من هذا المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشاعر ثاني ما نسيت المولع بيها، ملقانا كانت ممشا ملقانا ساعة ممشانا، ولا نسال بزت عينيها فيانا كيف النحسانة. يقول شاعر ثاني سبت الكتيل، دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبت الكتيل، فرض يسيل القبيلة دي فرض يسيل ولا فيه جميل. الأخير من قد البخيلة، يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نترك له البخيلة، كن إلى عدم الله من السماء نزيلة. يقول واحد ثاني قضيت الدلال، الدلال مسيكين لليلة ونهارين، ما رمت تمين طار وشمت روح، يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن هالعقيلة أيضا،
0: نعم
1: العقيلة، يا العقل قلادة تخبوز طار صف الغيز الفدان، ما تقرد عنها العزوز ولا يقرد هذا الشبان. منها الغيوان يقول الشاعر القديم، يقول يا العقل انت زولك دارين، معدن للتلياع ثنتين، واحدة شرق في قطع قويدين، واحدة ساحل فيها واحد، يلا لي مثقل غيوانين، واحد شرق واحد ساحل.
0: اسكي حتى مزين ده رائع.
1: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه، يقول غدرتني ميماها بعناد، مولات عزيمي غدارة، عنا قولها إن زاد الدهر طويل حمارة، الدهر طويل حمارة سيارة مثل حساني. بعض الشعراء
0: وفاشين قال اش من سياق هذا المثل الحساني،
1: الدهر طويل حمارة سيارة، حد عدلك العار دور تم تابعين تخلصوا فيه، تقولوا الدهر طويل حمارة سيارة. هي بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
0: يودفوا
1: في الأدب.
0: صحيح.
1: جرفوا الأدب.
0: نعم.
1: غدرتني ميماها بعناد، مولات عظيمي غدارة، عنا قولها إن زاد دهر طويل حمارة. من الكناية أيضا متانة الهلاك، يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك، يلهي غير الليل الفكاك، وقت النو وقت النو وقت وقت النو بالوقت قصيف، عاوز لي يا مالك الأملاك، وقت اني عبدك وضعيف، ملقى كيف تملقان هذاك لك صيف حد مغليف.
0: جميل.
1: مغليف هذه حاسي.
0: نعم.
1: يقول واحد ثاني من هم الجدلة، الجدلة مولي من الكناية ديال النساء، يقول هربت من الجدلة خايف انو تهم، هربت تويقل له مسلحة الغنم، تويقل لهون يقولوا بعض البيضان للذيب، قال عنه هارب منها عادل هي الجدلة، كيف هرب الذيب من الغنم والذيب لما يهرب منها، اللي هو هي غايته. هربت من الجدلة خايف انه تهم، هربت ويقول له مسح صغنم، هذا قالوا هذا قالوا الرباعي قصير عايد منه من الشد حساني. منها ايضا منها الكنايه منها ونسة الانصار، راي الدلاله للديار ما بعدهم عادوا من الاعمار، هذه دار ونسة الابصار، بلدها مستدرس خافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي.
0: حاني شوي لو سمحت الصعيدين ما كرهت. نعم. وحنا في ختام هذه الحلقه تعطينا نماذج باللغه العربيه الفصحى في الكنايه.
1: نعم.
0: هكا تكون الصوره مكتمله.

0: إذا سمحت والله ما شاء الله أعطيتي نماذج ياسرة بحسانية وهدم مشكور حتى عليه.
1: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيلة تزرع لهم حاسين قالوا بدرين.
0: نعم.
1: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من الشمس تدور على بدري. قال عنها هي الشمس تزغن بالقمر البزر تعرف القمر البزر.
0: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا.
1: تلقيت من الشمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بيشبه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوم على بدري. يقول مرور قيس ملي في أشعار ذيك ويوما عقرت العذارى ماطيتي فيا عشب من كوريها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحمك هدى بالدي المقتل المهتلي. قصيدة أمر القيس كبير طويل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
0: والبدر. الله الله وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية. هذا على خصصنا هذا الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم الصعيدي محمد الحسن والحتيم ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقتها بغيتي وبلغ على أي
3: رجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: البحر ذلكم الكتاب الذي لا تنتهي صفحاته ولا ينضب عطاؤه ولا يمل الإنسان من تأمل أسراره. منه نستمد على أعمدة هذه الحلقة صفحة جديدة من صفحة

الأدب والإبداع. مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الفضلاء، سلام الله عليكم. ها نحن في رحلة جديدة رفقة أسماعكم الطيبة، نفتح شراع زورقنا متجهين نحو موضوع موسوم بعنوان البحر مصدرا للإلهام والإبداع.

منذ أن عرف الإنسان البحر وهو يحاول أن يقرأ رسائله، رآه مرة طريقا للتجارة، ومرة ساحة للمغامرة، ومرة مرآة تعكس أحلامه وآلامه. لكن الأدباء رأوا فيه شيئا آخر، رأوا فيه قصيدة لا تنتهي، ورواية تكتبها الأمواج، وحكمة يرددها المد والجزر. ومن هنا جاءت فكرة هذه السلسلة الإذاعية لنبحر معا في عالم الأدب، حيث يتحول البحر من مكان إلى معنى، ومن منظر إلى إبداع. فما هي يا ترى تجليات هذا الإلهام برداء إبداعي مفعم بسحر الجمال؟

0: أكيد مستمعين الأماجد، حين نقف أمام البحر لا نقف أمام صفحة من الماء فحسب، بل نقف أمام عالم لا تنتهي أسراره، وكتاب مفتوح لا تنفد صفحاته، ومدرسة بلا جدران قائمة الذات علمت الإنسان منذ القدم معنى المغامرة والصبر والتأمل والإبداع. لذلك لم يكن غريبا أن يحتل البحر مكانة سامية ويشغل مساحات شاسعة واسعة في فضاء ذاكرة الشعوب، وأن يصبح مصدرا للإلهام في الأدب والفن والفكر. لذلك ساهم الكاتب الروائي رشيد حنكوس صاحب رواية على خطى الأجداد، ساهم، وطبعا نعتذر لرداءة صوت بعض التسجيلات لأننا نتوصل بها من المساهمين في البرنامج، طبعا مشكورين ونحتفظ بتسجيلاتهم نظرا لأهميتها الأدبية والإبداعية. قلت ساهم الكاتب الروائي رشيد حنكوس قائلا:
1: لقد نظر الشعراء إلى البحر بعيون مختلفة، فمنهم من رآه مرآة لروحه، إذا هدأ هدأت نفسه، وإذا هاج اضطرب وجدانه، ورأى فيه آخرون رمزا للحرية والانطلاق، لأن الأفق البحري لا يعرف الحدود ولا تقف أمامه الأسوار. لذلك تغنى الشعراء بالموج، تغنى الشعراء بالموج والسفن والنوارس والشواطئ، وجعلوا البحر شاهدا على الحب والحنين والانتظار واللقاء والفراق. أما الروائيون فقد وجدوا في البحر فضاء رحبا للأحداث والمغامرات، ومسرحا لاختبار الإنسان في مواجهة المجهول. فكم من قصة بدأت برحلة بحرية

وكم من بطل اكتشف ذاته وهو يسارع الأمواج، وكم من نهاية صنعتها العواصف لتؤكد أن البحر ليس مكانا جامدا، بل كائن حي يختبر إرادة الإنسان ويكشف معادن الرجال.

0: كم هو جميل مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء ما أغنت به أيضا محتوى حلقة اليوم الفنانة الخطاطة أسماء السكوري خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة حين تناولت زاوية أو مجال الفنون التشكيلية والموسيقى قائلة:
1: لم يتوقف تأثير البحر عند الأدب، بل امتد إلى مختلف الفنون. فالرسامون استلهموا من زرقة البحر وصفاء الأفق. لوحات خالدة تتبدد ألوانها كما تتبدد حالات البحر بين الفجر والغروب. أما الموسيقيون فقد استمعوا إلى إيقاع الأمواج فحولوه إلى ألحان هادئة تلامس الروح، وكأن البحر يعزف سمفونيته الأزلية التي لا تنتهي.

صدقا مستمعينا الأعزاء هذه الأغنية الشهيرة التي أتحفتنا طربا، وهي لشحرورة الوادي الراحلة السيدة فيروز، والموسومة بعنوان شايف البحر شو كبير، تعد من روائع أعمال الأخوين الرحباني، وتتميز بكلماتها العذبة التي تصف اتساع الحب، وتقول أو يقول بعض من كلماتها: شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، شايف السما شو بعيدة، بعد السما بحبك. وهي تصنف ضمن الأغاني القليلة التي تضمنت واستلهمت تيمة البحر.

0: من جانبه باعتباره مهتما بالثقافة الحسانية وأساسا ثقافة ذات الصلة بالبحر، أبى الإعلامي أحمد الأحمدي إلى أن يدرج جانبا يغفله بعضهم اعتقادا جازما منهم أن الثقافة الحسانية وتحديدا مجال الأدب لم يتطرق لثيمة البحر، وهو ما أبرزه بقوله:
1: يحتل البحر مكانة خاصة ويشغل حيزا لا يستهان به، فهو ليس مجرد مصدر للرزق بل جزء من الهوية الإنسان الصحراوي المغربي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على امتداد السواحل الأطلسية، حيث حضر البحر في الشعر الحساني وفي الحكاية الشعبية والأمثال والأغاني باعتباره رمزا للعطاء حينا وللمهابة حينا آخر، وميدانا للصبر والكفاح والتوكل على الله. وجدير ذكره أن الذاكرة الحسانية في مجتمع البيضان نسجت من البحر صورا إنسانية جميلة تجمع بين قوة الطبيعة ورقة الإحساس وبين مشقة العمل وبهجة العودة محملين بخيرات البحر. ولعل أعظم ما يهبه البحر للإنسان هو القدرة على التأمل، فعندما يجلس المرء على الشاطئ البحر يشعر بأن الزمن يبطئ خطواته وأن ضجيج الحياة يبتعد شيئا فشيئا، فهناك بين زرقة الماء واتساع الأفق تتولد الأفكار وتنضج الأحلام وتولد القصائد وتشرق الخواطر، كما جاء على لسان أحد شعراء بني حسان البيضان يقول: في الطلعة نمرق بين المقسم والخط، متحزم بشريفة من كرت، نعدل فهل الشط خوت، نمرق من البحر متلطلط، مالكم الشبكة مزفوت، من الحوت الحي يلغط ومن الحوت الميت مسكوت، اتم العزة تسرط في الحوت وانتمانا نسرط في الحوت.
0: لذلك الأخ أحمد الأحمدي كان البحر دائما ملاذا للمبدعين يقصدونه كلما ضاقت بهم الكلمات أو بحثوا عن فكرة جديدة أو أرادوا أن يصغوا إلى صوت أعماقهم. وأشكرك لأنك وفيتنا بتسجيل صوتي آخر تسعى من خلاله تقريب مضمون الأبيات الحسانية التي أدرجت لغير الناطقين بها، حيث أضفت شارحا تقول:
1: وهنا الشاعر في هذه القصيدة نقول احنا الطلعة في المجتمع الحساني نمرق بين المقسم والخط، متحزم بشريفة من كرت، نعدل فهل الشط خوت، نمرق من البحر متلطلط، مالكم الشبكة مزفوت، من الحوت الحي يلغط ومن الحوت الميت مسكوت، تم العزة تسرط في الحوت وتم أنا نسرط في الحوت. هون الشاعر يعني اللي نشرحوا هذه الأبيات الشعرية اللي هي طالعة هذا تيف الواتن، الشاعر هون بالنسبة لنمرق بين المقسم والخط هي فيها قصيدة نوع من داخل فيها الرومانسية وكذلك حتى العاطفة، قال عنه نمرق بين المقسم والخط، يعني نخرج من بين المقسم يعني الهضاب والتلال والخط بالقرارة أو الأماكن التي بها الشجر، متحزم بشريفة من كرت يعني متحزم باللباس الكرط، يقولوا باللهجة الحسانية هو اللباس التام، متحزم بشريفة من كرط، نعدل فهل الشط أخوت يعني جاي للبحر مع أخوته، يعني عنده المساواة والمحبة والأخوة، نمرق من البحر نمرق من البحر متلطلط يعني نخدم في البحر متلطلط، وهي يعني الإنسان باللهجة الحسانية المتلطلط هو اللي يكون في العمل عليه آثار العمل وكذلك لباس العمل ممزوج متسخ كذلك من آثار العمل، مالكم الشبكة يعني مالكم الشبكة وهي الشبكة ذيك آلة الصيد اللي هي الشبكة، مالي فم كم الشبكة يعني كمها يعني حضنها معمره مزفوت، يعني مزفوت بكلمة الحسنية هي عامر من الحوت الحي اللي يلغط، الحي اللي هو يعني حوت حي يلغط، يعني ما لازالت فيها الروح، الحوت اللي يتحرك. وكذلك من الحوت الميت المسكوت، يعني الميت اللي هو يعني صامت، مسكوت صامت. تم العزة سرط هون الشاعر بحكم أنه يحب العزة ويبغيها، أنه جايب لها هذه الحوت باشية، كانت تم توكل الحوت، تم تسرط في الحوت، وإن تم أنا كذلك نسرط في الحوت. وهذا هو يعني بيت القصيدة، وتشبيه الشاعر كذلك في هذه الطلعة لهذه الأبيات.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم في الاستماع لبرنامجكم من أدب البحر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد أن البحر يعلمنا دروسا لا تلقن في الكتب، يعلمنا أن بعد كل مد جزرا، وأن بعد كل عاصفة سكونا، وأن الأمل لا يغيب ما دام في الأفق شراع وما دام في القلب إيمان. ولذلك أصبح البحر وتيمة البحر رمزا للحياة نفسها، حياة تتجدد وتتغير وتمضي إلى الأمام دون أن تتوقف. في الحقيقة مستمعين الأعزاء، ليس البحر ماء فحسب، بل كتاب مفتوح تقرأ فيه الأرواح ما تعجز الكلمات عن قوله. كل موجة تحمل قصة، وكل نسمة أو كل نسمة بحر تهمس بحكمة، وكل أفق بعيد يدعونا إلى أن نحلم أكثر. لذلك لم يكن غريبا أن يلجأ إليه الشعراء حين تضيق بهم اللغة، وأن يقصده الفنانون حين يبحثون عن الجمال، وأن يقف أمامه المفكرون بحثا عن معنى الوجود. فالبحر لا يمنحنا السمك واللؤلؤ فقط، بل يمنحنا الخيال ويوقظ فينا الإبداع، ويعلمنا أن الحياة مثل أمواجه لا تتوقف عن الحركة.

نعم مستمعينا الكرام، كلما تأملنا البحر أدركنا أنه لا يلهم المبدعين وحدهم، بل يلهم كل إنسان يبحث عن الأمل أو يفتش عن السكينة أو السلام الداخلي أو يريد أن يبدأ من جديد. فهو يذكرنا بأن اتساع الأفق يبدأ من اتساع الفكر، وأن أعظم الرحلات هي تلك التي تبدأ من داخل الإنسان نفسه. ويبقى البحر أعظم معلم للصامتين، وأصدق ملهم للحالمين، وأرحب فضاء للمبدعين. فمن أصغى إلى هدير أمواجه بقلبه عاد وفي داخله قصيدة أو فكرة أو حلم جديد. ولا غرو أن نجد اليوم باقة أغاني اتخذت من تيمة البحر مدخلا لجمال إبداعها، مرادفا موضوعيا لحالات الوجد. وكذلك حين نسمع صوت الموج كمؤثر صوتي،

يبقى البحر مستمعين أكثر من فضاء جغرافي، إنه ذاكرة الشعوب ولغة الحضارات ومصدر الإلهام الذي لا ينضب. ها نحن مستمعين الكرام نصل بمجاديف حسن الإصغاء ونبل المرافقة إلى شاطئ الرحلة، بعد أن أبحرنا معا في عوالم الأدب واستمعنا إلى لغة الأمواج وتأملنا صور البحر في الشعر والرواية والحكاية والتراث. وإذا كانت الرحلات تنتهي عند المرافق فإن رحلة البحر لا تنتهي أبدا، لأنه سيظل يلهم الإنسان ما بقيت أمواج تعانق الشواطئ وما بقيت قلوب تنبض بالجمال. إلى لقاء قريب في رحلة جديدة متجددة مع مضامين برنامجكم من أدب.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

Yeah.

برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 20.
3: أهلاً أهلاً بلادية. وكيف درتي يا أختي؟ عندك خاتم الحكمة، عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
4: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانة.
3: إيوا دخلي دخلي. أجي أجي أجي نجلسو هنايا.
4: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمة معرمة عليا. اش من خبار جديده؟ هذا اللي مجدليه
3: ديك المدلوله ديال زينب، ما نعرف شكون هي لاله اللي تكرفس عليها. وجهها الله يستر كله منفوخ وعينيها زراقو، حالتها حاله
4: تستاهل.
3: هذا الشيء اللي قال شاكي بالعزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحبتها عند الطبيب. قال لي عزيز وجهها مشوه كله مخسر.
4: تبارك الله عليك الروبيو.
3: اش قلتي؟
4: لا ما قلت والو، اكملي ليا وشكون اللي دار فيها هاد الشفايه؟
3: والله علم اختي، انت عرفتي فين كتمشي. بحال هادوك عندهم بحال الربح بحال الخطيه. دابا شاكي مسكين هو اللي في الهم.
4: الله يزيدو الهم، هو اللي قلب عليه. كان هاني مرتاح حتى تقلب بحال الزمال، متبع وحده موسخه ما عرف اش عشق فيها، وها هي جابتها في راسها. هادوك غير ذنوبي.
3: حريره واش من حريره فاش عايش، علم الله عاقبته كيف غادي تخرج.
4: غادي تخرج زيرو، العربون باين، كنظن ضعيف فيه، مازال غادي يشوف العجب مع ديك المقمله المجرتله العيفه التراسه.
3: اختي سلوى طلبي ليه غير الهدايه ماشي لخاطرو شي حاجه تما.
4: ليه لا ينفس عليه من جهتي؟ ساهل ما دوز عليا من فقايص مشى يسطيني. الراجل فرعن وطغى وهز قنان فول السما. داك النهار كيقول لي اعطي باتساع لمراتي، هذيك مراتي ديال المستقبل، يشويني فيها مراه يعطيه الدله هو ولا هي.
3: وبركه بركه اختي ناديه من الدعاوي.
4: غدا ندعي فيه ونزيد ندعي فيه، ودعاويه هما اللي غادي يحطوا لي خنافرو في الارض.

0: لا تيازين، هاكدك هزي راسك شويه. عرفتي هالدهنه عجيبه كتزول الزرقية من العين؟
1: اي دريتيني.
0: سمحي لي يا زينب، عرفت شنو ديري؟ هاكي ديني بيديك ودوزي على حنكك مزيان باش تدخل على الجلد، وهاد الكينات هادو شربيهم على ودك النفخ.
1: شكرا.
0: اما راسك لا بس، الطبيب ملي عمل لك الراديو الحمد لله ما كاين بس، ما عندك والو. وهاد النظارات ديريهم على الشعاد الشمس كوقايه.
1: شكرا مره اخرى شكيب، شكرا.
0: هذا واجب زينب، والحمد لله على لطف الله. ارتاحي دابا، يلا حاولي تنعسي، وملي تفيقي ان شاء الله غادي نقول لك اشنو غادي تعملي.

0: اطلع السيارة الروبي وطلع.
1: ايه ولكن راه ما عنديش القروة استاذ.
0: وغير طلع بابا نشريه ليك.
1: الله يشري لك شي قصر في الجنة. علاش كضحكي يا استاذ؟
0: كضحكني بكلامك الروبيو وكنشكرك قمتي بالمهمة كيف تشهيتها.
1: المهمة؟ اش من المهمة هذه يا استاذ؟
0: اختنا زينب.
1: زينب مالها؟
0: كيفاش مالها؟ انت نفختي ليها وجهها وما جايب خبار.
1: فكرتيني. اي زينب اي كتهضري على القتله اللي عطيتها ومازال غادي نفرجك فيها لعلك الى طول الله العمر.
0: هادشي اللي بغيت نقول لك، مازال داك الوجه بغيتو تبقى فيه شي اماره وخيبره علامه مرسومه طول حياتها. فهمتيني يا الروبيو؟
1: وانا فاهمك من النهار الاولى استاذه ناديه.
0: ايوا عاود بطربيها، وانا راه باقيه في كلمتي. وجدتي وراق الباسبور؟
1: لا ما نكذبوش على الله مازال.
0: ياك عطيتك الفلوس وقلت لك سربي راسك.
1: هي ولكن استاذه انت دابا راه بحال اختي الكبيره، ما عندي ما نخبي عليك. بزاف د الحوايج اخرين كنقضيهم بهذوك الفلوس اللي كتعطيني. خصك تقولي لي هاك هاد الفلوس باش تقضي، وهادو باش تصايب ورق الباسبور باش نعرف انا كيفاش نتصرف لعلك.
0: ايوا حتى هذا كلام ما قلتي عيب. هانا هادي 300 درهم باش تقضي.
1: يا بسم الله.
0: وهادي 500 درهم فيها التنبر واوراق الباسبور. ايوا دابا على خاطرك مفاهمين.
1: دابا مفاهمين. وانا راه كنفهمك في السماء استاذه، ولكن يا استاذه شي شبهات خصك تعرفيها وديري بحسابها.
0: الشبهات ديالهاش؟
1: يعني كيقولوا في المثال.
0: وضح كلامك الروبيو، مازال ما فهمتش.
1: يا اخي انا استاذه هذاك صاحبي خوليو كندور معاه مره حيت هو اللي كيجيب لي اخبار زين فين كتمشي ومنين كتجي. فهمتي لعلك؟ ولا مازال خصني نزيد نهضر باش تفهمي؟
0: لا لا لا لا لا فهمت. هاك عطيه هاد 200 درهم.
1: ايوا وراق الباسبور ديالو.
0: ايوا وصايبهم، وانا غادي نخلص عليه التنبر. ايوا صافي
1: نقوى. وانا ما تساليني غير شي قتله غادي تاكلها هذيك زينب، يقام لها ويقعد لها لك.
2: زينب أزين، أنا مزهوك فيك هالعار. أنا مدايب لسيدي ربي إلى ما سامحيني نقطع هاد اليدين اللي ضربوك. راه غير الشيطان نعره الله، وهاد الويل اللي كنجرب هما سببي في محيني. ندمت أزين، كنقسم ليك بالله لا باقي هزيت عليك يديا غير هاد المرة. سامحيني هالعار، نبوس ليك يديك نبوس رجليك يا زينب.
3: بعد مني اعطيني ابتساع من بعد هاد الشفايه اللي درتي فيا، عاد جاي دابا كتبوحط عليا وتطلب المسامحه.
2: ما نهوجش غير الشيطان على الله يا زينب، على انا احمق نهز عليك يديا. قدر الله تصرف المكتب. اعطيني راسك نبوسو، انا مزهوك فيك.
3: عندك قوي درت باش تقيسني ولا تقرب مني؟ بعد عليا، هذا شرع الله معاك.
2: ياك يا زينب ياك، نبوس ليك رجليك. سامحيني غير هاد المرة. عافاك
3: إلا بغيتك توعدني.
2: هذا عاد الله بيناتنا يا زينب.
3: أمنا بالله.
2: صافي سامحتيني.
3: الله يسامح عليا وعليك. خليني نشوف البنات، خليني نشوف شنو خاصهم ونخرجهم يتساروا شي شوية. هاك خذ هاد البركة باش تقضي هاد الساعة.
2: 6000 ريال، هذا نهار مبروك يا زينب. الله يكثر خيرك، ليه لا يخطيك عليا.
3: ايوا عندك عاوتاني تمشي تشري به داك البلا.
2: اعوذ بالله يا زينب، اعوذ بالله. غادي نتعشى ونعس مع راسي ترانكيل.
1: ام دراخوليو زينب ما بان ليها اثر
4: ومن قبيل وانا مخبي في هاد الغابه هادي عاس وحط عليها العين.
1: هاك اخويا هاك اقصي زيد.
4: شنو هذا؟
1: ها الغدا، ها القارو، ها المسائل باش تنغم ليا العقيل لعلك. ايوا قول ما كنتهلا فيك.
4: انا هنا ما عندي ما نسالك، وراك وليتي حادق مع راسك.
1: هاك ها واحد 100 درهم عطاتها لك المعلمه.
4: شكون المعلمه؟
1: الاستاذه ناديه اللي خدامين معاها.
4: صافي غير 100 درهم.
1: ماك بغيتي مليون؟ 100 درهم باش تصيب ورق الباسبور. وهي راه غادي تشري لك التنبر اللي غالي، ممكن كاع عزيزك شي بركه اخرى باش تفتح لها لك ويكون قفز.
4: وسولتك على زينب؟
1: سولتني وكتبت عليها، قلت لها راه حنا اللي فرشخناها وتاقت وفرحات ومشات نشطه.
4: ايوا انت تبعتي ليا وسلكتي.
1: كتبها مزوقه جات في الروان، ولكن راه وصلتي باش نعاود نباليو بها.
4: ايوا راه ما بقاش نقتلوها، اما الوجه راه مخسر.
1: مازال بغاتو يزيد يتخسر وتبقى فيه الاماره باينه مرسومه على الدوام. لعلك
4: وسيدي حيت تبرا وتولي لاباس نبالو بها في الحين.
1: واش انا كنقول لك المعلمه مزروبه وانت كتقول لي بلاتي حتى تبرا؟ انا علاش عليها كيف تبرا؟ زيدها قتلها على قتلها نخوي والبلاد بركه.
4: اروبيو راه سيدنا الاولين قالو لا زرب على صلاح، الله يهديك.
1: راه سيدنا الاولين عاودوا قالو زرب على صاحبك قبل ما يفوزوا بك القومان يا فلان.
4: اسمح لي الاخ روبيو، هات المتان منين جبتيه؟ عمرني ما سمعته.
1: ايوا انت سمعتي.
4: واش ديال الناس الاولين ولا ديالك؟
1: ديال هادو نتاع هاد الوقت ما كتشوفهمش. ها كيف كيكونوا غاديين في الطريق مزروبين بحال اللي مركب لهم البريز. ايوا زرب عافاك وقفز الى بغيتي تنقز لهولندا لعلك.
3: اش غادي نقول لك اختي وفاء، درتي فيا خير من اللي اتصلتي بشكيب. شرى لي مسكين دواء وتهلا فيا وداني لعند طبيب، درت الراديو حتى تاكدت بلي داتي سلمى كلها.
5: الا ما عاوننا بعضياتنا شكون غادي يعاوننا؟ ما عندنا حد. عرفتي كيفاش كانت حالتك؟ خلعتيني يا صاحبتي. وجهك شويه بدا كيصفى الحمد لله. اجي شنو قالك على قويدر؟
3: لو كان لقى يغزو ما يكره، بقى فيه الحال بزاف، ولكن ما سوقر ليه والو. القضيه مشبكه وراك عارفه كل شيء.
5: هاي صحه الخاتم، الناس ولاو مجهدين. هاري نشوف. هاي على التفركيس لالا، معتبرين بالصحه، يدخل عليك ان شاء الله بالهنا وزياده الرزق.
3: ربي يخليك اختي وفاء، وقبت ليا بخاطري حيت شافني مصدومه.
5: الله يخلف عليه. عندك يشوفهم عندك قوادر راهباتو ما يصبحوا ما عادهم سوق الذهبيه ويكركبهم غير بزوج فرانك.
3: داكشي باش جبتهم لعندك تخبيهم لي حتى نحتاجهم.
5: عاريهم وقت ما بغيتيهم تلقيهم، حتى فلوسك اللي عطيتيني راهم في الامان.
6: اش كتقول عزيز؟ شاكي بغى يكتب العقد مع زينب.
7: ايه لالا مالك، جاتك عجب؟ وراحنا معروضين بالمناسبه عنده في الدار نهار السبت.
6: هاد اسبانيا ما غاديش نمشيو ليها حنا.
7: الله يهديك، واش دابا الراجل غارق في المشاكل؟ اما جاتشي نقولوا ليه سلفنا. انت براسك لما حكيت لك شنو وقع لزينب حشمتي تطلبي منه شي حاجه.
6: ايوا وكيف غادي نديرو دابا؟
7: ما علينا غير نزيدو نصبرو حتى تدوز الحفله، وهذيك الساعه تبان الفرصه.
6: الحفله؟ ايوا والكادو كيف غادي نديرو فيه؟
7: لا الكادو انا غادي نهنيك منه.
6: ايوا راه خصك شي كادو نيت يكون رفيع على هو غادي يرضى لك بشي حاجه مبهدله.
7: شكون دابا اللي قال لك شي حاجه مبهدله؟ رديتيني انا عندي قرون ما كنفهم والو. كاين واحد السيد صاحبي كيبيع الاتات رفيع، غادي ناخذ منه شي حاجه حتى نخلصوا من بعد.
6: ايوا وعلى من عرض بعدا هو؟
7: ما عرض حتى على واحد من غير نحنا. قال لك دير طلبه يقراو شي ما تيسر من القران الكريم ويتعشاو ويكتبوا الصداق ديالو ونبينا عليه السلام.
6: ايوا كيف غادي يدير لها الزواج والمراه مزوجه؟
7: شكون اللي قال لك انت المراه مزوجه؟
6: ايوا الاولاد اللي عندها مع الراجل مع من عايشه.
7: الراجل اللي كانت عايشه معاه ما عنده معاه حتى عقد. هادشي اللي حكاو ليا، ولدات معاها زوج ديال البنيات. كانت مسكينه عندها ظروف مع يتيمه والمعيشه. الحصيل كل واحد وهمه، الله يخرج العاقبه على خير. هو زعما راه بغى يبر بها وينقذها من هاد الوضعيه. شوفي راه ما عندك لا تفكري ولا تفهمي، لله في خلقه شؤون.
6: دابا قلتي السبت عندهم ضرب صداق، وهي كيف غادي دير تقعد قدام العدول وجهها منفوخ وعينيها مزرقين؟
7: قال لي باللي يوميا كيديها المحل ديال التجميل كتعالج، ومن هنا السبت كأن شيئا لم يكن. العلم يا لالا كيصنع المعجزات.
8: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 20 من المسلسل الإذاعي خير سلام.

شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، جمال بن شيبة، محمد خدي، نجاة الخطيب، سعاد خيي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام، تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشمي بن عمرو.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.